العلاقات الثنائية. افتتاح مشروع جديد لتوفير مياه الشرب النظيفة في إبيته. أفراد خدمات مصلحة السجون والإصلاح يتبرعون بالدم طوعاً. في الأنباء العالمية، ألمانيا وأمريكا تتجهان لتعزيز القدرات الإنتاجية للصناعات الدفاعية. الجزائر ومالي تدفعان بعلاقاتهما نحو مرحلة جديدة. وترحيب بانضمام كندا إلى الاتحاد الأوروبي كأول عضو شريك. إلى تفاصيل النشر، أهلا بكم. يقوم وفد إيرتري عالي المستوى يضم مسؤول الشؤون الاقتصادية في الجبهات الشعبية للديمقراطية والعدالة السيد حاغوس قبريوت ووزير التجارة والصناعة السيد نصر الدين بخيت بزيارة عمل في المملكة العربية السعودية لبحث تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها بين البلدين. وقد التقى الوفد في 15 من سبتمبر في الرياض مع نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي، واستعرض معه علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وفي اللقاءات التي جرت في 14 من سبتمبر مع المسؤولين في وزارة الطاقة ومؤسسة النفط السعودية، تم التوصل إلى تفاهمات حول تعزيز التعاون والعلاقات وبحث الفرص المشتركة بين الجانبين. حضر اللقاءات مدير البنك العقاري التجاري سيد برهان قبرهيوت والقائم بأعمال السفارة الإيرترية في المملكة العربية السعودية السيدة ويني قبرز قابيهير. دشنا في إمبيتو بمديرية ماي عيني في 15 من سبتمبر مشروع جديد لتوفير مياه الشرب النظيفة بكلفة تجاوزت 2.3 مليون نقفة، وذلك بمساهمة السكان ودعم الحكومة. وأوضح مسؤول فرع المياه في الإقليم الجنوبي السيد كبرون مسكنا خلال مراسم التدشين أن المشروع يشمل حفر بئر بعمق يتجاوز 10 أمتار وإنشاء خزان بسعة 125 برميلا وأربع نقاط لتوزيع المياه، إلى جانب بند نحو كيلومترين من الأنابيب وتركيز منظومة للطاقة الشمسية. من جانبه، أوضح مسؤول لجنة تنمية المياه في إمبيتو السيد هايلي تسفا مريم أن نحو 1.5 مليون نقفة من قيمة المشروع تم توفيرها من خلال المساهمة بالعمل والجهد، فيما تجاوزت المساهمة المالية 876 ألف نقفة. وأعرب عن تقديره للمتخصصين في مجال المياه وسكان إمبيتو لما قدموه من إسهامات كبيرة في إنجاز المشروع. وأعرب سكان المنطقة عن ارتياحهم لإنجاز المشروع، مؤكدين أنه سيمكنهم من الحصول على مياه شرب آمنة ونظيفة بالقرب من مناطق سكنهم، كما أكدوا استعدادهم لتنفيذ مشاريع تنموية مماثلة. بدوره، هنأ مدير مديرية ماي عيني السيد أفورك رؤسوم سكان إمبيتو بمناسبة إكمال المشروع، مشيرا إلى أن التعاون والتفاني اللذين أظهرهما السكان في تنفيذ المشروع يمثلان نموذجا للقرى الأخرى ومحفزا لتنمية المزيد من المشاريع التنموية، كما دعا إلى إدارة المشروع بصورة سليمة وضمان استخدامه والمحافظة عليه بالشكل المناسب. تعد إمبيتو إحدى القرى التابعة لإدارة ضاحية تخلابي، ويقطنها أكثر من 700 شخص، وتقع على بعد نحو 13 كيلومترا شمال بلدة ماي عيني. تبرع أعضاء المكتب المركزي لمصلحة السجون والإصلاح والعاملون في مؤسسات مصلحة السجون والإصلاح بالإقليم الأوسط في 16 من سبتمبر ب45 وحدة دم في إطار دعم وتعزيز مخزون بنك الدم الوطني. وأوضحت إحدى منسقات البرنامج السيدة جمجا قبرز قابيهير أن الحملة نظمت تحت شعار ننقذ حياة لا يمكن تعويضها بالدم، مشيرة إلى أن العاملين بدأوا منذ فترة طويلة في التبرع بالدم بصورة منظمة على مستوى الوحدات، وأنهم أسسوا منذ عام 2017 جمعية للمتبرعين بالدم طوعا تنظم حملات التبرع سنويا. وأشار المشاركون إلى أن التبرع بالدم يحقق فوائد متعددة، من بينها إنقاذ حياة المرضى والمحتاجين، إلى جانب المساهمة في التعرف على الحالة الصحية للمتبرع، داعين مختلف فئات المجتمع إلى المشاركة في هذا العمل الإنساني. من جانبها، دعات مسؤول خدمات التبرع بالدم في بنك الدم الوطني أو دعا الممرض محاري أبراهام جميع المواطنين ولا سيما الشباب إلى المشاركة في هذا العمل الخيري والإنساني. وأوضح بنك الدم الوطني أن مستوى الوعي والمعرفة بأهمية التبرع بالدم أسهم في تمكين البنك حاليا من تلبية أكثر من 80%
من احتياجات مستشفيات البلاد من الدم، مشيرا إلى أنه منذ عام 2021 توقفت التبرعات العائلية بالدم، وأصبح توفير الدم يعتمد بصورة كاملة على التبرعات الطوعية. نظمت الشرطة في مدينة كرن محاضرة توعوية لأصحاب ومقدمي الخدمات، بما في ذلك دور الموسيقى ومؤسسات الألعاب الإلكترونية. تناولت أهمية الالتزام بالقانون والسلوكيات الأخلاقية. وأوضح قائد مركز الشرطة الثاني بمدينة كرن الرقيب بأمنة كبروم أن الهدف الأساسي من التوعية يتمثل في تعزيز الدور الثقافي والقيم في الحد من الجرائم، مشيرا إلى أن إسهام جميع فئات المجتمع يعد أمرا مهما لضمان السلام والأمن في المنطقة وتهيئة بيئة مستقرة تتيح للمجتمع حياة هادئة. تناولت التوعية عددا من الموضوعات، من بينها أهمية معرفة القانون والالتزام بالسلوك الأخلاقي والمحافظة على قيم المجتمع ودور أصحاب المؤسسات وإسهاماتهم في الوضع الأمني، إضافة إلى احترام العلم الوطني والتعامل معه بالشكل اللائق. كما دعا الرقيب بأمنة محلات الموسيقى إلى العمل بوعي من أجل أمن المنطقة والمساهمة بصورة أكبر في تعزيز الثقافة الوطنية، فيما حث مؤسسات الألعاب الإلكترونية على توخي الحذر في المحتويات التي تقدمها، ودعا أولياء الأمور إلى متابعة أبنائهم والإشراف عليهم بصورة سليمة. من جانبهم طرح المشاركون عددا من الآراء والمقترحات شملت مواصلة وتعزيز حملات التوعية المماثلة وإجراء متابعة جادة للحد من الأعمال الإجرامية ووضع ضوابط للمواد والأفلام المخلة، إلى جانب توسيع انتشار الشرطة وتعزيز الحراسة في مختلف المناطق. كانت هذه الأنباء المحلية مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود مع الأنباء العالمية، ابقوا معنا. على الصعيد العالمي، وقعت ألمانيا والولايات المتحدة خطاب نوايا يهدف إلى تعميق التعاون بين الصناعات الدفاعية في البلدين، في خطوة تأتي في وقت تسعى فيه برلين وواشنطن إلى تعزيز القدرات الإنتاجية الدفاعية في ظل تراجع مخزونات الأسلحة وارتفاع متطلبات الأمن في أوروبا. ووقع الاتفاق وزير الدفاع الألماني بوريس بوريستون ووزير الدفاع الأمريكي بيت هيكسز خلال اجتماع في واشنطن، وفقا لما أوردته وكالة رويترز. وقال بريستيوس للصحفيين إن الجانبين أجريا محادثات جيدة، مشيرا أن التفاصيل المتعلقة بالتعاون الدفاعي إلى جانب خطط ألمانيا لشراء صواريخ توماهوك الأمريكية لا تزال بحاجة إلى مزيد من التحديد. وأكد الوزير الألماني أن برلين وواشنطن تتفقان في تقييم المخاوف الأمنية في أوروبا، مضيفا أن المسؤولين الأمريكيين يدركون ويقدرون جهود ألمانيا المتسارعة لزيادة الإنفاق الدفاعي وتعزيز قواتها المسلحة. وصل رئيس الوزراء الجزائري سيفي غريب إلى باماكو في زيارة تهدف إلى تعزيز التقارب بين الجزائر ومالي بعد أكثر من عام من التوترات الدبلوماسية بين البلدين المتجاورين في منطقة الساحل. استقبل الرئيس الانتقالي الجنرال أسيمي كويتا رئيس الحكومة الجزائرية، الذي سيجري أيضا محادثات مع نظيره الجنرال عبدالله مايغا بحسب السلطات المالية. تأتي هذه الزيارة بعد 3 أسابيع على الزيارة التي أجراها مايغا إلى العاصمة الجزائرية في 24 أغسطس تلبية لدعوة من غريب. واستقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون رئيس الوزراء المالي، الذي نقل إليه رسالة من غويتا. وعقد رئيس الوزراء حينها جلسات عمل مخصصة لتعزيز التعاون الثنائي. اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين أن تصبح كندا التي تسعى لتعزيز تقاربها مع أوروبا أول عضو شريك في الاتحاد الأوروبي، وذلك خلال كلمة ألقتها أمام البرلمان الأوروبي بحضور رئيس الوزراء الكندي مارك كارني. وقالت فوندرلاين لمارك كارني الذي دعي إلى ستراسبورغ لحضور خطابها السنوي حول حالة الاتحاد، رغبة الاتحاد الأوروبي الارتقاء بالعلاقات مع كندا إلى أعلى مستوى ممكن. وتسعى كندا التي تخوض حربا تجارية مع الولايات المتحدة برئاسة دونالد ترامب إلى إيجاد شركاء جدد. وفي المقابل تسعى أوروبا التي تشهد علاقاتها مع واشنطن توترا مماثلا إلى حشد الدعم لاستراتيجيتها الرامية إلى أحداث توازن مع القوتين العظمين الصين والولايات المتحدة. في النبأ الأخير، أعلنت الولايات المتحدة فرض قيود جديدة على منح التأشيرات لمواطنين من جنوب إفريقيا، بعدما انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مراراً سياسات العدالة العرقية التي تعتمدها البلاد منذ نهاية نظام الفصل العنصري.
وكان ترامب انتقد مرارا سياسة حكومة جنوب إفريقيا فيما يخص إصلاح ملكية الأراضي ومعالجة الإرث الاقتصادي والاجتماعي لنظام الفصل العنصري.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، أحييكم من الفضائية الإثرية وأقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، نستهلها كالمعتاد بأهم العناوين. وفد إريتري عالي المستوى يبحث في السعودية تعزيز

السابق، علما أنها تهدف إلى معالجة التفاوتات الكبيرة التي لا تزال قائمة بعد 30 عاما على انتهاء حكم الأقلية البيضاء. وفي العام 2025 وجه الرئيس الأمريكي انتقادات حادة إلى نظيره الجنوب إفريقي سيريل رامابوزا خلال اجتماع في المكتب البيضوي على خلفية ما وصفه بأنه إبادة جماعية للبيض أو للبيض، وفرض رسوما جمركية مرتفعة على جنوب إفريقيا فيما قاطع قمة مجموعة العشرين التي استضافتها جوهانسبرغ في ذلك العام. سيدتي سادتي، إليكم تذكير بالعناوين قبل ختام النشرة. وفد إريتري عالي المستوى يبحث في السعودية تعزيز العلاقات الثنائية. افتتاح مشروع جديد لتوفير مياه الشرب النظيفة في إمبيتو. أفراد خدمات مصلحة السجون والإصلاح يتبرعون بالدم طوعا. ألمانيا وأمريكا تتجهان لتعزيز القدرات الإنتاجية للصناعات الدفاعية. الجزائر ومالي تدفعان بعلاقاتهما نحو مرحلة جديدة. وترحيب بانضمام كندا إلى الاتحاد الأوروبي كأول عضو شريك. نهاية النشرة مشاهدينا الكرام، وقتا ممتعا نتمناه لكم مع بقية برامجنا. إلى اللقاء.

0: فيكم رودا اقمو قنابو ينافع
1: ها ما كيت هكا زبادا تدبعو على
2: وقاديمة برامج دي بيها الله انت شغل كميتو اتراكبو السالم وولدك لباقي اللي يزمن
3: اللي بس قلي حدقو انت اولدك وانا فدي
0: لا لا مسلا بينا فعلكو هاجري اسالتك ولم
2: لا لا هاجري اسالتني موضوع بعد بنت هاقا صحانا
3: سالم ماي اكو خلاص قبل امز انا
4: قات نجاة حمد ترفت ميتو يدحنا ولم
3: يا ريت وترفت من ترف وحي سعلا نجاة
5: I'm gonna take it.

0: ايوه عم انا هتهاجر ولا تعبى البوله وانا جمال وتعبي
1: بقى بعلى عربيات او وكيل انت
2: تبع بس ابله لا ما ينفح لينا ريكي ابلس دينا وحر كله مسلق النكار جود وكمل

0: اسمعني الم صلاح نتفاهم مو ذا مسلك سالوك من قبل عربيت انا نايه يكون الا جمال حبيني تقل سامنت ولا سمعكني كاله جيد افكر اسلك لك لانه لو مو ذوك مسلك قاص كان حوت كبتكلف يجي افكر منك اسلك لك هالجيد هاجي فهمنا
1: فهمنا
0: راح

0: تمام ما شاء الله
1: تمام. هذا على العربية أو وكيلة بهلامكم على نفسكم؟
2: لا وكيلة عربية عمنا حكيته أنا وتحوحنا والعربية حونا من برا من السعودية لو كذيب على كأدهتا لو قايست لي سوفرت اللي من الأرض فاقرة اللي
1: لما كينا تعفش كوطربان دي نزعنات مثل العالم زعبات واللي عفش اللي تسعنات على تعفش ممنوع التلعاد اللي تلقي قدل إيه قانونية قبيلة أتات
2: أيوة ألا ما سألين نعمل
1: كنت تسعن بيلكو؟
3: إيه كيفي
1: أنا
3: تسعني بيلهم أنا عفش بحر التمنى مينة اللي قلوا متبقات بيل إنك أنا سأل مني ما هم لا تسعني بيلا أنا
1: ولا كان هلا تكبتكو؟
4: أيوة كبوت أنا
1: كمان لايكا بالمساعدة اللي هبيك كاتا عربية الكوتربان دي تتفرر ربا؟
4: أنا تقيقيكو عمنا عملت سلام عليكم أمانة ملهي تقلبكو ما قفتك ان وديت تاني
1: خلاص بقى سكة بعد تتمزي عربية ده ما أنا تقبق لها بسنة تسمح
5: هذا كله دم عربية كاتي بقال
2: حليت عربية كان آمنة دي بقال
5: أنا العربية تبكي لها عندما يريك ودي بالله بابين لي بدرت مستحيل يا منك كان
2: انتين أمانة رفعت منك كل إيه تنحوشنا يا ملهي دي بتقندع عشان ودي عليها تأكد منها لو عالتها يتأخر مني نعمنا من الأرض برا فاقرة اللي هذا ممكن أقروش لك بقى أو هي رخصتنا إذا ما نتقلنا أطلق لكم سداونا
1: سداونا؟ دهان دمانتنا 50,000 أمزة وحقها بعالتها وزعت هي تتحكم أنتم ما مليم
6: مرحبا السلام

0: مرحبا على كير.
1: وانت على كير
0: مجنون ما يقولوا شو
1: ازيك ام وين تنكون دين لك
0: اما يكال الجنة نسالهم فيه على كير كل دول بكير وبركته وقد صفارح للعيرت
1: ازر اي حكين ولد نافع تعدى يا اخ لك رنك كم سمع قزات تريحكم
0: اها بتحكى خلاص كم بتحكى تسلقيه خلاص كويس تشاو
2: انتي اذا صار حيت انا احكي ما صدق انت عقلك بصح النبي كيف عصر مرات تتصل لي بالليل
0: ما تتصل لي وهي
2: كيف لك الوقت اتصالكم مني بالك
3: سمعني جماعة حكى العربية تتطلب من الأزق التعامل على بعض بأي طريقة ما تعرفت لنا الصح ولا قال له دول عارف لابونا بس
4: وقل مقروشنا خسر قلمي هر حكيت بلا ليك اش قالت امر مامي مشكله طلب زمانه كم قروش هايبه معنا
3: كم ديرنا سلا على نازل لكن اسالناني اسمر لنا بلا قيسنا مامي
4: ما مشكله اللي شغلنا اش ابدي بكل ادر بس راسه بتكم ركبنا مبلسيت شاقل انت
3: يا يا يا يا قبي قرارك على امرتي كيدانا كل راسي كيد
4: انت قل متفري انا اسق الفرح لابو ما تقبل ليك انت
3: لا
4: ما صار شرفنا يا ناصر يا اخي تجبن انت حقوق النفر خمسه بقول ايش كيد
3: نبي لا تي كيدانا كله
4: يا اخي زمانه عليك ما تقبل ليك ايه تفرح بي لك ايه تفرح
3: انا اسأل
4: مصرقني شغال انا مقا بالذات فرطي حتى نهائيا
5: نجاة ليش حال كذا مالي فانيني
6: حاليتو
5: حالو
4: ايه تفرح انا ايه فرطي
5: حالو نبي
3: قرار الله تقول لي رأسي قيس
5: حالو
4: اها والد معلش نغام ثاني
5: يا خدام لفرحك يسامحوا لهم انا
3: مرحبا انا مرحبا قرد ايه
5: كم دولنا قمناك ونوصل مليات شبه لياني يوم حالكي إذن دي بيت حقي كما تعبه لياني
4: اسمه من أنت؟
7: أنا أطلع مطلبي لكم
4: أنت ثقيلة
7: حمية ثلاثو كنا معها عميها مكلين
4: لا لا معليش هكذا صباتنا بودي سمعكم أها ومدرستي أخباري تمام؟
5: تمام عربنا اللي نادي منو حر دعرفنا لله قبي سوا وعفش سواته ولا لتحدين عفش دي بكه الله
4: إلا غليل أبشرك بس أنت إلا تحدي إلا طلبي ما عليك
5: ولا حدك قبل يسوى ما تطلي بس من كل اللي تحدى اللي عفش سوات
4: يا أخي ما قبلك يا أخي مش عفش سوا دي بقى كان يسها واتكره كالسنة تامة تكلم انت بليني قلك أقل كيت ولا تحط عاليتها يا أخي متها قيل ليك انت نوصي إلا ولا تحكيت ان دي بحالف انديكو أبوكو ولا كيت ان دي بليل حالف ديك تأكد من الله
5: هذا كم الأبي ولا القبية لها
4: أيوة انت حال ان يرهد ولا ساعتين انت ولا مين
5: يلا خلاص دحنا عدم اللي يا شاب طرفون هذا قلقي يستبي
4: وش هينا ستيك
5: تشاوبر
4: يلا مع السلامة يلا هلو هلو سمعين انت مقابة انت الا والله سواق مسلك تترفتي اسألك يا ولا مين يقول مت لنا ما تعرفش ما عرفش بلا نلو اسئله رسمه كبيره تساوي قبل ليك يا لازم اتاكل لي ما تاكل لي يا زين فهم مسلم سامعكيني اطبيره انا زق عادق لجيستو مو بقمص خلاص خلصنا كم سربي لك ما تاكل لي اطبيره رسمه ساوكم يدقيس يلا مع السلامه مع السلامه

0: مرحبا حبيبي.
1: يا سلام يا أخي، اللي دوايح اللي مدري بقرمت لهوالك بق للعجيلة قامل. يا سلام.
0: أنا يعني أنت كم جيسكا قلمي مسلي جيسكو أنا بيلكو بات عسميت عالكو.
2: يا ريت والله
1: أنت من تهلا مسلي
2: دي بحمد ويت كرلي بزات مين شكرن اندى أمبات كوسورك اندى عفي
1: من صورة دي بصورة اندى تعدي اندى يدلل سواق بات أحكا بيلين.
0: وي أنا دي أنت يتكجل سوري معرض وديك هوك تكل أكان تعفيو
1: لبيلة ليبل حميتي تقبوا لبيلة ليبل سامعتي انت ولا مين صوركم من رأي من مشكلته وحرس صوركم من ركبكه ما بيمسل قدام تهاجر
3: سلام عليك لا جبنة دينا يا والله هو لف برأسي دور الله كم ما برانيت حنقل لفوف من يلا
4: وكم جبنة انتم اتصال مسألنا ان تبلو من رأس جبنة فعل حتى شاو اندي تبلونا كم قراب كروين ده حدكونا يا جيسكم
5: تركت التبن بتاعتنا عنديكم انتم بين كنا حد قال جيسا لقمت من افوق اللي تاليت عمسلي
4: يا لتي دائما شغلنا مسألة حربت تبلو ما يحفون اللي يتقعدتوا برود لا مسلوا انا ذاته كنا نايكم شغل ربي لها بنيتو الا شغل نايكم ربي رؤياتيكم واسمعي لي
3: ما لهيكن والصبر على بنديكم تلا كم سلكو بونن ساتا قايس من قبي مو قام مسلك اتصال عسل دور من بعد زحمه من موت من حلف موتي تتفرح من يمريت تتكره عندي
4: والله هجي يا قبي ربت بجمال خويا انا ذاته فقت كم تبى من الا الا ودا قويكم اعريو قلت بقستو ما تقصن ده بالفنكه فنكه
3: نعم نحن سلام عليك لزمن لازم إذا اللي هود تبقاها وبو الناس دي أنا كل خسائر لما قبي أنا قد أدفعك كنتو يوم بس أنا كارع كان الليل
4: إيه ليه تكارع للبولة لجبلت من قبح التينا تكفيكم
3: يا سلام ما تقبل ليك أوروتنا كبنو جبلتك باقلو أنا نايي حزي وتنايي حالا انت حالتنا قاويتي ليك تتهاجين تحزي ليك انديك
4: سمعنا ان ده جمال انت لوسك حالك قاويتي ليكي وميتا كان فلان يتبلاني انا حكيم نفسيات مانا عزك كل جبل تحزن ليك ولا مين؟
3: ايوه كل جبل تحزن لينا حرس معين انتي سلام الا من اللي اخذ تلفونه يبطر 24 ساعه تجي ودي ولا ما يبغى شيء الاف ما لا تكلي دوري يا اخي والله ملا تسند يبي له تلفوناتهم حجر الى خلص ولا بسولار شيء
4: يا جبار مسكينه سميره انت زات لك ترسنا دايت كم مسك على عندكم مدو فوقي تامر سميره
3: يا اخي انا عليك انا اي قاشب هنا كم بيرت سابيره ودبو ثاني يا اخي
0: خلاص من ناس زيتون ومانجوس نايجن داعب لعك لبكا قولي برد احنا ما مسقلنا
1: ابشركي ابشركي ارانشي كور ايكي لجاردين كل ذاتهم درفع فوق المتسكبوت
0: خلاص كويس نصبرتم
1: خلاص اوكي
0: يلا مع السلامة

0: سمية روزش.
1: عباجمة مثلا قلت لك من دبا سمور اليوم جمعة طلب الصيام لو طري ملاكي يوم اللي بيت كنت رادي بلا طلب
2: خلاص كنت صلحوا وانتم عمد كنت رادكم وده وانا اللي باشرين تغيركم قل قيستو فاوية ابي يقل اركب دخلت
0: لها ايه سميرة نعلي خلناك ما تقبل ليك حنا اكن حتزون تينا تقبل الحالتنا حالات قوة حالات وضع عرماء ابيت يا اخي حبوست حتى قبل نعلي خلنا فهمينا يا اخي ابوك وابوكم مساء كرت اتك كجري ساوي تديب او اتصل كباك زاد قسين عليك الله
2: الحمد لله ذكرت حجزتي ليكون وحراز اركب من دبيرا تصبرون لا بلغيش
3: يا جماعه حوم علي سلوكم اللي تيجيس حرنا يمسك ما تصت لجواناتنا بالراحه عند انتهاجك وننسحق من بين ستين الى حيس
2: مشكله قالوا انا اعمل حاره ودق لكم
0: لا خلينا تجازيت يا سميره يوميا انت اعتذر ونسامحك كلنا غرغر كنتي
2: مرحبا
0: لجواناتها بينا انتي

0: الو حبيبتي، ها ميتو مش قاشا مطاولات يلكين
1: بدل مساء رحام سرحنا منه وحر لا قاشا منتو من تامر ظهروا لقاو في التعامل تاعنا.
0: ما انت متم
1: يا هلا هاجر.
0: من جمال؟
2: ايوه يا مبيري نتا تامر لقاو ولد بقاها كنت راه تصبط امالي
1: قلتن كرامك لينا احنا نويت احنا دي بيت بونا
0: حمسه قمصه تبل اسيت بيلو قهوه كامله مقل لي دوقلت بوا
1: انا امر قلو مجنون انت مثلني سن يوم كنت راه تصبطل وحرهين زباينا قلب دندم منين عند بيلا ودي للاتو
0: دحن دحن حبيبتي امشي شو قلو وحريه تكون دول سياسه وقراس علي تبقلته ولا قبلت فاوش لهلا مالات وتافولت ولد بطربو لهلا بسرق وقت باداي لم تيت
1: يا اخي ما امشيش منه ليكو حرام وحلال ودي ودي برب الترف انا هيني حوابيه من سعودية للتسلا ابو كغر كبوش قلنا بتركه تصبرك ليكو بيلين ندبيكو فقركو منه
0: الله سمير سكر يا مسمس بس التجيب كيتو ها وقت وحسيبي يتعزق لوني بلا ركبك كم مره انا تفقر بس
1: يا اخي انت هي نميت ومسمس التجيب كي وتنان بينك وزي المسلتنان وصف كامل
0: لا لا كم سوليت بليني انا تنان مفقر يلحقني سبت بيته وحري مسمس وبليس مدول قلبين كذا وتنان بلا ركبها مطرق سبت فقرت وبالجيت وبعديكو
1: هاي سكا انا هيني انت تقدم تقطع حتى بلان اللي كان سوكو
0: أبايك الأقدح أنت قد قاعد حيكو أنت هتقدام كمان كجلك لسلكي
1: أنت هتحبس حبيبي
0: خلاص يلا مع السلامة أنا ما بيت بطح
1: خلاص جاك.

0: اسمعني يا قلم، انا البرنامج ده ما نفريك ولا ريحي. هلا اذا هاجر نيوز كود يتجي من قبل لو رجعت وكالتها بينو
1: ولا جبرتي قبل باي مسلا ستوت حاجة مسلا لقدام يوم يطلع على النيفة الحيلة تقلب حاجة حبة له.
2: يا جمال انت ولا فلسفاتك حاجة تقول اوديها بيها حقا بيلك انت يتمي ويتولق لك لازم اوديها.
0: هل انت انا متاكد ان ديكو يا ريت من الشتت بلت هالبلب بينكم متترف معلش تزعلون كويس ولا تسد بكات
2: خلاص تمام مرحبا
0: يلا حبايب خلاص
3: نايس
4: نحن نجلس تعبت صحك حسه يا حسه حتى لو كان ابو حسه والله لا سمي راجل عرم برقيس
2: يا اخي دي حتى هاي درقيس لا سلام قالك موضوعنا على بيت دي بحطو دي برابو دي بحطو تعرف الله سمعكيني أزا حطوك لا تحرق يزا
4: قارا حطو أزا فقده كأجا بنت ببينا نودي لبلاني على حسا خزاب وخزاب حطو بس توصوك مستلو مش
2: ليتك أتصب زي حرانا يمسك ما تمسنا ستة جوانا أزا استينا

0: السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
2: يبا قول ليهم.
1: مرحبا يبا، مرحبا يبا، مرحبا.
2: اخباركم؟
1: مرحبا.
2: قول ليهم يبا.
1: صحتكم؟ قول لك عافيتكم.
2: بكيت عليكم يا يبا. ما شاء الله.
1: بسم الله.
2: عافيتك؟ كل شغلات كلها كلها.
1: دراستك
2: الحمد لله والله ما شاء الله.
1: ما شاء الله.
2: منكم سلام.
1: ام سالم. ام سالم.
3: مرحبا. مرحبا.
1: اه سالم ما سالت.
2: مرحبا يبا.
3: مرحبا.
2: الحمد لله والله ما شاء الله.
1: كل دراستك كفو حالك.
2: الحمد لله والله.
1: ومليتك كله.
2: كله ما شاء الله.
1: انتم كله. الحمد لله ما شاء الله. كفو
2: والله. الحمد لله والله. اشغال الجاردين لا تعبكم ولا؟
1: ابوك بالحبيرة يغطينا بلا كليكو. هلا سنة اللي حلفها. ضروريات مستقبل كاتب.
2: ابشر ابشر يبا. ابشر ابشر والله. الحمد لله والله ما شاء الله.
1: دراسات
2: انتم عافيتكم كل
1: الحمد لله يبا.
2: ما شاء الله. تمام زين.
1: بس انت عارف ايه؟ استرع انا جاردين جريستو. انت بنقصتوا وتصلح.
2: لا لا دحين يبا. انتم شغل حقوه ما تتفرروا ليكم انا ما مسلكم قيس ما بينسرت اسكت
1: بينسرت لا لا لا لا من سفرنا ما تقدر شغل قلت قيس
2: لا لا حرام انت دشك انا نسرق السكف الا كله راسي يتقبل لا بقول لك ولا انا برا كان دي بجا قد انت سلم بالقيس
1: كم انت هاجل لي
2: لا لا مش مسلم قيس
1: غير كان
2: ايوه
1: هدم مثال
2: خلاص
1: انا كل يتعرف من كشغل قيس تبدلنا
3: سبحان الله ما كيدوا لكم عارف
2: بس كم سله حيسيم اصلا اقلوب الاسد ما اصل لكم انا اصلا ما بينسرت اسكت بس يبرح
1: دحان دحان لكم بلان تجمع
3: ثلاث
1: بس ابيك
2: كم سله حيسيب
1: ها
2: ما اللي تقلينسر
1: انا نوصلت انا كاس فلوع على القطه يا ابو قاتو ها
2: ابشر كبشر كسن ندو ديكو قلت حاجك
1: ابشر يبا ابشر
2: تمام

0: سبحان الله سبحان الله سبحان الله، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الله اكبر الله اكبر.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: ابي نافع
0: مرحبا يبا.
1: اهليكم.
0: اهليكم. مبسوطين؟
1: الحمد لله.
0: سلامات؟
1: تمام ما شاء
0: الله. اهليكم.
1: اهليكم.
0: ارحب يا بالله.
1: بارك الله فيك.
0: اهليكم.
1: بريكم يبا.
0: مبسوطين؟
1: ما شاء الله.
0: الحمد لله.
1: اهليكم.
0: اهليكم وليك.
1: ما شاء الله.
0: اباي كامري ليكم من انت؟
1: انا جمال، انا يبا جمال حواق الهاجر.
0: اها. هذا مركو كطيب وكمدت له سيواي كتر حمتاته اتا قردت الى ترين حتى ريته حقو هاي ترين طيبوك كهول ليك
1: تمام يبا تمام بس مره لها نين تسافر نسامحونا
0: قال الدنيا حوايل بزحت انت يا بعل فكنا انت فك كل لرسيله تعرنا طيبوك
1: اللي من دقايق يبا فك يكون اللي قال حد اللي انا ربي قال حل يدينا ان شاء الله.

0: زبيلو مسن ابون ستوات صباح وسنن تامر احنا وانت
1: نور حار ان شاء الله مسن تقسي بدا هجرت تعبرن الليت
0: اي فالك طايبو قسمنا كلك وقاس
1: نور حار ان شاء الله مسن تقسي بدا
0: متودع لا لا واجب يكون تودع لك طايبو
1: انت سافرتي بس
0: يكون يكون
1: سافرتي سميرة؟
2: أنا
1: حاولت. ناسين بتوع.
2: ليش؟
1: أنا
2: كل
1: دي جمال الزنكة. لا الحمد لله تعلمون. حبوبك تصل؟
2: أبغى.
1: أنا ما قررت جمالات فنطر قبل. أنا هاجر أتصل دي بيو جيسكمنا.
2: معليش خلافك أكو ديبكم.
1: لا لا مشكلة تعلموني. حلينا ما مدور حال نتقسم مثل نتهاجك ولا حتى.
2: أبغى لكن دول قدام ديل فهموه ما اللي هي مو لزعل.
1: لا لا لا لا لا لا. من كل زعل ألو نهائيا. بلق الكفتة وقال كل احترم وقال كل رايه ممكن ازعل الرجل خمسة لين حسابين يلا سميرة هاجر ميسكول ودي ديسكو انا
2: خلاص شكرا.

0: سلام يا يبا يوم عمد بس ما شاء الله وتبارك الله الجاردين سنة خدمكم
1: دي بالدنيا الهلا شك ولا كيكو سالم ولي
0: ابشرك ابشرك يبا وحر الجاردين اللي كله بجهكاته دي بالدرجة اللي باطح وانت قلق التعابي ومدستك تدسني حودي تعبك أزلاكين أبشركة مدرسه نخلصكو تلس متكلكو بلس ديكات ان شاء الله
1: همتك همت مدرستك وده ابوك ابا اقلب حيلت الجاردين اللي خدموته او مدرستك بحسب ليته ابشر مستقبل بعد تصبر لي طيب
0: ان شاء الله ان شاء الله ابشركه يبا وحرميت لنا نفسك تري اللي كتعبه اهو عمال يتوسك يبا
1: عمال ده سلس لو قليه وسلس اكلهم قلو وسكتو ازيد لغته ساعات انا رب سديني بو دول لا فر لكن اكلهم ان شاء الله باذن الله الكريم اكلهم قلو وسكتو
0: خير ان شاء الله خير يبا لكن دي بقول له وكد اللي اما تعافيتك واما تروحك له توددي باتي وزحيت تعب يبا
1: اللي قدن انت ابوك عبد تهمه وليكم ابو تاتكن الحاليه اولاد حوي قطعين لساره راح تصاي اللي بلا غزي حلو يكون بتات طيب ابوك هذا ها بدي تحل سامي انت
0: ها وانكاد وانكاد
1: انا فيس قلت من عركبكم كان انت ابوك عبد
0: لا لا لا لا وانكاد
1: في تحل اولاد حوي قطعين لساره راح تصاي اللي بلا عليه
0: ابشركه يبا ابشركه
1: وحرب عبك كنا كم سلي قطين على كربي جايد انت رحمه من الدنيا جنات اكرم ان شاء الله
0: الله قادي ارى ارى نقيس
1: يلا يلا نقيس نقيس يلا نقيس يبا اوعد كوكا اسمح بدر خلاص يبا
2: يما انت ايت هيمس من بلاك الله انا كان طلع انا شر اشو ودي اعمل لك ليال بتشو حبك ما
3: دور اسمي سوى سكفي ماي
2: لج حبيبتي
4: حمامي دور اسي داوي وحبتنا انت اللي قبل سوى يطلق من قبل كبار رايق اللي بعديز انا حكي
3: ويبا عيبكم هم سليتوا مليني العالية

0: مريا روح حساب دائما تقبل لنا من كن بالسم
1: أنا بلاينش بحال بلاينش قبرو بحال
0: ويزرو بلاينش نيات أود أمتنا نركب زلنا وقعنا بقدوش يوهانس بسلامة بقعنا كم يهلو أود أمت
1: صبو كندي قوات صبو زابيه رابزز بسلام زيز نحنا يخبري مسجل عمتا زبسل نزو وانك أبسلام يز نحنا داقا دور هوخ قزي متير داقا خاقا نحجي حتى تالوخو خم اوانوخم قزيو دلنا بتزلنا غيرنا بسلام بحقوس بسلام نحلفو يقبرنا او دعمت ناي فقر انديو دعمت او دعمت بتا زلاتنا بحقوس بسلام مسقروا بتنا اندا سحقنا خنحلفو يزقبعنا زلنا اندا تخافلنا بسلام كنحلفو
0: او دعمت كمتو خلوس كخمي يتهزبي كمي يزقرر بلو خمي يشاباي شبالو ترقمنا او دعمت كنتاي
1: ترقمنا او دعمت را انتاي مهبلكا او دعمت بتزلكا اغزابير ذهبكا صقا بتزلكا تحقسكا مسدق خاديو مسغوروا بتخاديو مسحوات كاديو تسانيخا دلكا تخافيلكا تحلفو بقا دلكا تقنانينكا خمزات رينا دلها

0: يا مويد حجي.
1: هذا كوكا نوسكت أمي. انت اللي تقريب انت حدك كافو مسلية التلاية
0: ده انت اللي انت كلاسكم سلكيك للتلاية تسني

0: كون فرد يكون عربي لكن كلام در لشهواتكم حرا انت ربيت فري مالك نوديكني ويوم كنو وديني
1: اللي قريب عند حدك حط مسليه تلكك انك قلت قمك
0: بالله حراتو تهملك على ابو حوطه ليت انا ساكي

0: مريم و مريم ابو عثمان مالي تقرب كل متين وكد لا قريب يرى اللي قريب كتف ابو كمس البيلين وكد لا بيلين نيتا انا ابو يتفاقدكم
1: ابو يا مدول

0: تو چی بابا نه کل یک اسید
1: خوب آو فود
0: خوب ما
1: متمس
0: خیر
1: متمس
0: خیر لیم
1: مریک
0: حل سعید حنا سب تیلل حنا ما تام کلین ولا تیللنا سورت مفقر لین تلینا گا کمون گبت بگس کو
2: خوب دیری بیل کونیتا اللي حكيت كدم براقم سنوايا ده انا مثل منك الحدق
0: بديري قبات النا وهذا التلينا قاك من قبت لينا
2: كبدير بولامية من قبي يا ريت ندي يكون هذا اللي حكيت كدم براقم سنوايا انا ده مثل منك الحدق
0: كقدم حنات بقاسنا سلامتك
2: كرب اللي حفظكم.

سنة ولام وسنة ماسيا مع حيسام وحيسات متقبل التلفزيون إريتريا. اليوم 16 سبتمبر سنة كلا الفسرة وسس دولو لالا أخبار قدم لكم كسلف رس أخبار وكون نوك إريتريا دي بمملكة السعودية تودي لحل زيارة مثل وزير التجارة السعودية حتقام تم بيتو مديرية ما عيني بزياد كل مليون فلات شقة مشروع ما يسيط الحرام. مدينة كرن بوليس قل سب مؤسسات شقالة وحايبة قدامات محاضرة هبام. من أخبار كارج إيرات الدنيا نظام تجارة جملة التي علم لا نقص والحلقكم سلها لا تشرحا. ألجيريا ومالي دي باقتصاد علاقات نقل لا دقبا لا اتفقا. أمريكا وجرمان دي بمجال أفريوت سلاح أقل اتصاديا اتفاق فرميا. ونرس أخبار دي بتفاصيله. المسؤول شؤون اقتصاد جبهة الشعبية تقول ديمقراطية وعدالة السيد حقوس قبرهيوت ووزير التجارة وصناعة السيد نصر الدين بخيت لا قيمة لأوك حكومة إريتريا مثل وزير التجارة مملكة السعودية دكتور ماجد بن عبد الله القصبي ديب أدقى علاقات لا تنكبت هدق ودام إلا يوم حقو الدهر ديب رياض لا قد هدق أقدا ديب تطور تجارة وكسات راس مال لركزت علت وقول لوك حكومة إريتريا ديب يوم 15 سبتمبر مثل نائب وزير خارجة وليد الخرجي ات يوم 14 سبتمبر هي مثل وقولام سب سلطة وزارة الطاقة ووطنية شركة بترول سعودية أرامكو اللي مثل جلسات مفاهمة واد علام التهدق نايحبر أهم يطلبو قدي وتطوراتو ديبو كمسل حد قوما لبس حتى النحبري تفهم ات امبيتو مديرية مع عيني اب معاونة الشعب وسداية حكومة بزياد كل نقطة 3 مليون نقفة لا تبنى مشروع ما يسيتو دي بيوم 15 سبتمبر الدحرة لا مشروع حفير زياد 10 متر لقورينا حقيلة شقية 125 برميل لتصبت باسكت ماي واربع مركز توزيع مديد حد كل كيلومتر لريمة عن الدرماي كمسل هما بنية طاقة صحاي كمسل كمكم مسؤول فرع ماي أقليم قبلة السيد كبرو مسقنا التمناسبة شرحا رئيس لجنة عمار ماي مبيتو السيد حيلة تصفى مريم قلا مشروع حد حتى نقطة 5 مليون نقفة ابن حرادام زياد سمان متوى 7.6 ألف نقفة هي بمال ميزانية كمسل فقرة لديب شرح لشكل لقل تعوت دور عبلا قدمه وصب مهنة رزق ماي وسكان بيت حمدام سكان ابترتهم فدلا اقلو ودو كادم من قروب دمان لبو ماي سيتو كم سرق بودي بالحبرو اللي لمسل وراتات عمار قل السرق لبو امتو مداليت اكدو مدير مديرية ما عين السيد افور كرسوم هي لا مشروع بعو تمن تاما اقل سكان بيتو اصنايكم ديب لبل اتا شكل لا ترعى مقرح ومتصبال اقل دقيت بعد مسل سنيت لقبي وقل برامج عمار حيلة وسينا دول الهيبكم سلط دي بلافهم سكان دي ما تنفعوتو قبي راتع تقل للتلو اتم بها مبيتو زيا 700 شعب لا نبرت تحت من دقيت داحية تخلى بدي بقبي من شبه مدينة ما عين 11.3 كيلومتر جحت قبل ترايمة لهليت عدتا ات مدينة كرن بوليس قل سب مؤسسات شقالة ومؤسسات هيبة قدامات أبيات موسيقى والإلكترونيات اتحشموت قانون وأخلاقيات لركزت محاضرة هبام هدف لمحاضرة قد دور عادات وسوالف دي بدافعوت جرائم قل دقاب كمسلت الحبرة قايد كالاي مركز بوليس كرن تلين تب امنت كبروم سلام ومسكوبة دوارات دمان اندراكبة مجتمع منابرة طافحة قل ساير دورنا كلهم سكان مهمكم سلطوا الدحام لطنا قشار اسهي اتحزاي فهم قانون اخلاقيات وحفظة سوالف مجتمع
دور ومشاركة سب مؤسسات دي مجال مسكوبات كم سلهما حشمت واقبو سبتات من ديرت لشمل على أبيات موسيقات دي مسكوبات دوار ووطنية عادات بفزاعات قلق دما لا أتفاق أدات لين تبأمنات مؤسسات إلكترونيات تلهياتات بحلات قيمس إتا أغلق أدما سباتو مدقاق قلي ديا ووالدين هي جنيتهم سن قل تابعو فانام مشاركة بترتهم اللي مثل أتفاز وتقل تقدمتو جرائم إقل تكرر متابعة ترد تقل تقبا أفلام جقلوب حقا إقل تقبا أقلو بوليسية متمددو عند أدق أبادي بكل دوارات عقبي ترد تقل ده للبل وابعد آراء قدمو من لطفناتا أقاليم لطفاقرو دي باسمرا إقل كل ورحب تكنولوجي كمبيوتر وأرتوت كرن دروس لا نسو سلاسة وسبع أنفار محبر حجوبة مريتريا دي بيوم عصر 6 سبتمبر دحرو دي بمحبر حجوبة مسؤول قسم سب مهنات السيد كبروم كبراب قبراب اتلا اسمعي كلمته لا تأهيل الطلالين على مقدرة مهنات قل تتوكل بمحبر لقب وراتات هيبت مهناتكم سلت دي بوضح اتعم الله وراتاتنا لا تأهيل لنا سو أنفار سيدياكم سلت حبرام دي بمحبر حجوبام مسؤول علوم وتكنولوجيا سيدي سياس تصفو ابجهتو حجوبام بتكنولوجيا اند تصدو دي بلد فنات مكاتب كم سلت يممو لالتحمد وراتات لقدكم سلت لو دي بشرح دي بسرقل نايلة تأهيل

حضرتو لا اوفا مكتب هيئه اركان وزاره الدفاع حمدان وزاره التعليم مدير عام قسم طورات مقدره الدام السيد بيتروس هيل مريم ديب كاتيمه ديب بلا اسمع كلمه مسلا حشمت اقل مسكونة مواطنين حسر زايد اند حبت حكومة ودي على حليت فيرارو حجوبام اتا تفرروا ديب شقل مشاركة زايدة لأروكم سلهلو ديب لافهم وزارة الدفاع تودي على حليت سدايت حمدان حيسام وحيسات حق الله معديتي بأخبار كارج لأقبلكم تو بدقمان أرحب بكم أخبار كارج الدنيا منظمة التجارة إيرات الدنيا نظام تجارة إقل عام الدنيا إتاي إتتالي عصر سنة بزياد عصر متاي تقل أنقصكم سالقدر الدنيا منظمة التجارة حزرت مانا أكبدوت جمارك وابعد متاكل تجارة من أقد أسباب حقوقاي اقتصاد علمكم سلطو لا شرحت الدنيا منظمة التجارة دول دفنجيهن سووي متبادل تجارة اللي دايات لاكيت دقوبات دول ما قوانين الدنيا منظمة تجارة اندكي دايا دي بعدات دول نايبين اي قانون اي مانا قرركم سلح اللي ما افهمت من حرس اللي الدنيا نظام تجارة دي بقبت سمانية سنة دي بلد دهرت درجة كورو يكم سلح الله تقارير نايلة منظمة بتوساك الحبر بدرجة علم قياس نايحول دقري كسات راس مال ديب نقص مزكم سلح الله لا شرح تقارير تجارة لا أسباب ليت عقلا نظام تجارتكم سلطوما لا فهم الجيريا ومالي ديب علاقات ات مجال اقتصاد اقل لا دقبا لا تقدرن اتفاقكم سلف الرمايا شرحيام إلا رؤساء وزراء كليتن دول دي بيوم عصر 5 سبتمبر دي مدينة باما كمال التوديا هدق لاتبصحة اتفاقية اتمجالات طاقة تعدين حرس ومجال مواصلات لبوم تاكس اتراس مال حبر اقلي دو لأماماتو لا اتفاق دي بتطور اقتصادا ترت سنتكم سلبو لا وضحيا مالي والجيريا اتفعاليته بحسر زايدكم سل شق حبورات الليام لا اتفاقية اقتصاد كل ايه وريحة قولا دبلوماسية علاقاتن كم سل بديرو اقل بلاسا لنا سأياها مصدار تا تتبصح له الليت الجيريا دي بابريل سنة كل 1015 حدود عصر عدا كم سل كيدت لا شرحت درون مالي اند زبطت كم سل او دقت تحق ولا شرحتو لدبلوماسية علاقة كم سل تحمرقت تقارير لافهم منا تكليتا دول التحلفة ورح جولاي علاقة كم بديرة قل لبلاسا كم سل اتفقيا للذكرتو ناي دونغو بكبر امريكا وجرمن امريكا وجرمن دي بمجال أفريوت أسلحة إقل تسادية للا تقدرن اتفاق اتكم سلف الرمية حبريام وزراء دفاع بوريس بيستوريوس و بيتي هيكزة اتيوم عصر 5 سبتمبر دي بواشنطن دي ستة ودوا جلسة التورات شركات دفاع كليتن دول مثل إقل لك دمكم سلتو شرحو اللي كنا دي بنتو جرمان توما حاوك لا تسمى كروز سواريك أمريكا أقل تقريهكم سلطوما التمناسبة حبرت حيسام وحيساتنا إلا ساعات أخبار قلت ممارسو بدقمان وقول لو كانت ريادي بمملكة سعودية التودية لحل زيارة مثل وزير تجارة سعودية حدقام اتم بيتو مديرة ما عيني بزياد كل مليون نغفلة شقة مشروع ماي سيتو الدحرام ات مدينة كرن بوليس اقل سب مؤسسات شقة على وحايبة قدمات محاضرة حبام من أخبار كارج إيرات الدنيا نظام تجارة جملة التي علم لا نقص والحلق كم سلح الله تشرحها

0: الجيريا ومالي دي باقتصاد علاقاتنا قلا دقبا لا اتفقا أمريكا وجرمان دي مجال أفريو السلاح قلة سادية اتفاق فرميا حيسام وحيساتنا إلا ساعة أخبار التلا تمم وقت كير وبركات مسلا للتلالي برامجاتنا
1: سلام كمي زانيحوم زغركم تخاتلتي زمدبزي مغنيات مبل 5 عامز خدم مسرات بيت مرسوره نكايدو زلنا علاليو نزي نكايدو زلا علال مسانا عديمنا يمزلنا كبيت مرسوره دكتور تيدروسيم كمون ويدرو جمعه راكيوم

سادتي وسيداتي، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم، بكل خير أحييكم. وفي ما يلي نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية أستهلها بأبرز العناوين. وفد إريتريا على المستوى يبحث في السعودية تعزيز العلاقات الثنائية. افتتاح مشروع جديد لتوفير مياه الشرب في إمبيتو. أفراد خدمات مصلحة السجون والإصلاح يتبرعون بالدم طوعاً. ألمانيا وأمريكا تتجهان لتعزيز القدرات الإنتاجية للصناعات الدفاعية. الجزائر ومالي تدفعان بعلاقاتهما نحو مرحلة جديدة. ترحيب بانضمام كندا إلى الاتحاد الأوروبي كأول عضو شريك. السلام عليكم ورحمة الله. يقوم وفد إريتريا على المستوى يضم مسؤول الشؤون الاقتصادية في الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة السيد حاغوس قبرهيوت ووزير التجارة والصناعة سيد نصر الدين بخيت بزيارة عمل في المملكة العربية السعودية لبحث تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها بين البلدين. وقد التقى الوفد أمس 15 من سبتمبر في الرياض مع نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي واستعرض معه علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وفي اللقاءات التي جرت يوم أمس الأول 14 من سبتمبر مع المسؤولين في وزارة الطاقة ومؤسسة النفط السعودية أرامكو تم التوصل إلى تفاهمات حول تعزيز التعاون والعلاقات وبحث الفرص المشتركة بين الجانبين. حضر اللقاءات مدير البنك العقاري التجاري السيد برهان قبرهيوت والقائم بأعمال السفارة الإريترية في المملكة العربية السعودية السيدة ويني غرزجهير. دشنا في إمبيتو بمديرية ماي عيني في 15 من سبتمبر مشروع جديد لتوفير مياه شرب نظيفة بتكلفة تجاوزت 2.3 مليون نقفة، وذلك بمساهمة السكان ودعم الحكومة. وأوضح مسؤول فرع المياه في الإقليم الجنوبي السيد كبرون مسكنة خلال مراسم التدشين أن المشروع يشمل حفر بئر بعمق يتجاوز 10 أمتار وإنشاء خزان بسعة 125 برميل وأربع نقاط لتوزيع المياه إلى جانب مد نحو كيلومترين من أنابيب المياه وتركيب منظومة للطاقة الشمسية. من جانبه أوضح مسؤول لجنة تنمية المياه في إمبيتو السيد حالي تسفى مريم أن نحو 1.5 مليون نقفة من قيمة المشروع تم توفيرها من خلال المساهمة بالعمل والجهد، فيما تجاوزت المساهمة المالية 876 ألف نقفة. وعرب عن تقديره للمتخصصين في مجال المياه وسكان بيته لما قدموه من إسهامات كبيرة في إنجاز المشروع. وعرب سكان المنطقة عن ارتياحهم لإنجاز المشروع مؤكدين أنه سيمكنهم من الحصول على مياه شرب آمنة ونظيفة بالقرب من مناطق سكنهم، كما أكدوا استعدادهم لتنفيذ مشاريع تنموية مماثلة. بدوره هنأ مدير مديرية ماي عيني السيد أفورقي رؤسهم سكان بيته بمناسبة إكمال المشروع، مشيرا إلى أن التعاون والتفاني اللذين أظهرهما سكان في تنفيذ المشروع يمثلان نموذجا للقرى الأخرى ومحفزا لتنفيذ المزيد من المشاريع التنموية، كما دعا إلى إدارة المشروع بصورة سليمة وضمان استخدامه والمحافظة عليه بالشكل المناسب. وتعد إمبيتو إحدى القرى التابعة لإدارة ضاحية تخلابه بوقتها أكثر من 700 شخص، وتقع على بعد نحو 13 كيلومترا شمال بلدة ماي عيني. تبرع أعضاء المكتب المركزي لمصلحة السجون والإصلاح والعاملون في مؤسسات مصلحة السجون والإصلاح بالإقليم الأوسط في 16 من سبتمبر ب 45 وحدة دم في إطار دعم وتعزيز مخزون بنك الدم الوطني. وأوضحت إحدى منسقات البرنامج السيدة جمجة قبرزقابيهير أن الحملة نظمت تحت شعار ننقذ حياة لا يمكن تعويضها بالدم، مشيرة إلى أن العاملين بدأوا في فترة طويلة منذ فترة طويلة في التبرع بالدم بصورة منظمة على مستوى الوحدات و
أنهم أسسوا منذ عام 2017 جمعية للمتبرعين بالدم طوعاً،

تنظم حملات التبرع سنويا. وأشار المشاركون إلى أن التبرع بالدم يحقق فوائد متعددة، من بينها إنقاذ حياة المرضى والمحتاجين، إلى جانب المساهمة في التعرف على الحالة الصحية للمتبرع، داعين مختلف فئات المجتمع إلى المشاركة في هذا العمل الإنساني. من جانبهما دعا مسؤول خدمات التبرع بالدم في بنك الدم الوطني الممرض محاري أبراهام، دعا جميع المواطنين ولا سيما الشباب إلى المشاركة في هذا العمل الخيري والإنساني. وأوضح بنك الدم الوطني أن مستوى الوعي والمعرفة بأهمية التبرع بالدم أسهم في تمكين البنك حاليا من تلبية أكثر من 80% من احتياجات مستشفيات البلاد من الدم، مشيرا إلى أنه منذ عام 2021 توقفت التبرعات العائلية بالدم، وأصبح توفير الدم يعتمد بصورة كاملة على التبرعات الطوعية. نظمت الشرطة في مدينة كرن محاضرة توعية لأصحاب ومقدمي الخدمات، بما في ذلك دور الموسيقى ومؤسسات الألعاب الإلكترونية، تناولت أهمية الالتزام بالقانون والسلوكيات الأخلاقية. وأوضح قائد مركز الشرطة الثاني بمدينة كرن الرقيب أمنة كبروم إن الهدف الأساسي من التوعية يتمثل في تعزيز دور الثقافة والقيم في الحد من الجرائم، مشيرا إلى أن إسهام جميع فئات المجتمع يعد أمرا مهما لضمان السلام والأمن في المنطقة وتهيئة بيئة مستقرة تتيح للمجتمع حياة هادئة. وتناولت التوعية عددا من الموضوعات، من بينها أهمية معرفة القانون والالتزام بالسلوك الأخلاقي والمحافظة على قيم المجتمع ودور أصحاب المؤسسات وإسهاماتهم في الوضع الأمني، إضافة إلى احترام العلم الوطني والتعامل معه بالشكل اللائق. كما دعا الرقيب أمنة محلات الموسيقى إلى العمل بوعي من أجل أمن المنطقة والمساهمة بصورة أكبر في تعزيز الثقافة الوطنية، فيما حث مؤسسات الألعاب الإلكترونية على توخي الحذر في المحتويات التي تقدمها، ودعا أولياء الأمور إلى متابعة أبنائهم والإشراف عليهم بصورة سليمة. من جانبهم طرح المشاركون عددا من الآراء والمقترحات شملت مواصلة وتعزيز حملات التوعية المماثلة وإجراء متابعة جادة للحد من الأعمال الإجرامية ووضع ضوابط للمواد والأفلام المخلة، إلى جانب توسيع انتشار الشرطة وتعزيز الحراسة في مختلف المناطق. بعد الفاصل سيدتي وسادتي أعود بالأخبار الخارجية. وقعت ألمانيا والولايات المتحدة خطاب نوايا يهدف إلى تعميق التعاون بين الصناعات الدفاعية في البلدين، في خطوة تأتي في وقت تسعى فيه برلين وواشنطن إلى تعزيز القدرات الإنتاجية الدفاعية في ظل تراجع مخزونات الأسلحة وارتفاع متطلبات الأمن في أوروبا. ووقع الاتفاق وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس ووزير الدفاع الأمريكي بيت هكثث خلال اجتماع في واشنطن، وفقا لما أوردته وكالة رويترز. وقال بيستوريوس للصحفيين إن الجانبين أجريا محادثات جيدة، مشيرا إلى أن التفاصيل المتعلقة بالتعاون الدفاعي إلى جانب خطط ألمانيا لشراء صواريخ توماهوك الأمريكية لا تزال بحاجة إلى مزيد من التحديد. وأكد الوزير الألماني أن برلين وواشنطن تتفقان في تقييم المخاوف الأمنية في أوروبا، مضيفا أن المسؤولين الأمريكيين يدركون ويقدرون جهود ألمانيا المتسارعة لزيادة الإنفاق الدفاعي وتعزيز قواتها المسلحة. وصل رئيس الوزراء الجزائري سيف غريب إلى باماكو في زيارة تهدف إلى تعزيز التقارب بين الجزائر ومالي بعد أكثر من عام من التوترات الدبلوماسية بين البلدين المتجاورين في منطقة الساحل. واستقبل الرئيس الانتقالي الجنرال أسيم غويتا رئيس الحكومة الجزائرية الذي سيجري أيضا محادثات مع نظيره الجنرال عبد الله مايغا بحسب السلطات المالية. وتأتي هذه الزيارة بعد 3 أسابيع على الزيارة التي أجراها مايغا إلى العاصمة الجزائرية في 24 أغسطس تلبية لدعوة من غريب. واستقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون رئيس الوزراء المالي الذي نقل إليه رسالة من غويتا. وعقد رئيس الوزراء حينها جلسات عمل مخصصة لتعزيز التعاون الثنائي. اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين أن

تصبح كندا التي تسعى لتعزيز تقاربها مع أوروبا أول عضو شريك في الاتحاد الأوروبي، وذلك خلال كلمة ألقتها أمام البرلمان الأوروبي بحضور رئيس الوزراء الكندي مارك كارني. وقالت فون دير لاين لمارك كارني الذي دعي إلى ستراسبورغ لحضور خطابها السنوي حول حالة الاتحاد، رغبة الاتحاد الأوروبي والارتقاء بالعلاقات مع كندا إلى أعلى مستوى ممكن. وتسعى كندا التي تخوض حربا تجارية مع الولايات المتحدة برئاسة دونالد ترامب إلى إيجاد شركاء جدد، وفي المقابل تسعى أوروبا التي تشهد علاقاتها مع واشنطن توترا مماثلا إلى حشد الدعم لاستراتيجيتها الرامية إلى إحداث توازن مع القوتين العظميين الصين والولايات المتحدة. أعلنت الولايات المتحدة فرض قيود جديدة على منح التأشيرات لمواطنين من جنوب أفريقيا بعدما انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرارا سياسات العدالة العرقية التي تعتمدها البلاد منذ نهاية نظام الفصل العنصري. وكان ترامب انتقد مرارا سياسات حكومة جنوب أفريقيا فيما يخص إصلاح ملكية الأراضي ومعالجة الإثر الاقتصادي والاجتماعي لنظام الفصل العنصري السابق، علما أنها تهدف إلى معالجة التفاوتات الكبيرة التي لا تزال قائمة بعد 30 عاما على انتهاء حكم الأقلية البيضاء. وفي العام 2025 وجه الرئيس الأمريكي انتقادات حادة إلى نظيره الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا خلال اجتماع في المكتب البيضاوي على خلفية ما وصفه بأنه إبادة جماعية للبيض، وفرض رسوما جمركية مرتفعة على جنوب أفريقيا فيما قاطع قمة مجموعة العشرين التي استضافتها جوهانسبرغ في ذلك العام. ختاما سيداتي وسادتي لنشرة الأخبار، إلى حضراتكم تذكير بأبرز العناوين. وفد إريتريا على المستوى يبحث في السعودية تعزيز العلاقات الثنائية. افتتاح مشروع جديد لتوفير مياه الشرب النظيفة في إمبيتو. أفراد خدمات مصلحة السجون والإصلاح يتبرعون بالدم طوعا. ألمانيا وأمريكا تتجهان لتعزيز القدرات الإنتاجية للصناعات الدفاعية. الجزائر ومالي تدفعان بعلاقاتهما نحو مرحلة جديدة. وترحيب بانضمام كندا إلى الاتحاد الأوروبي كأول عضو شريك. انتهت نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: مس جمر لنا نجمر يلنا طرحت لنا كنغيدن بغيشاف عندنا خيشبنا تما كاين ندخلها عندنا نتا وصلنا مسكنا غاطامي صلاي ايت ملسان اي عصوا نابيكينا نبحر غبيات ملشينا حرغبياتينا تايت هنا تتوهله او غراج سانكنا هنا نتن عود نبرات انكتات نخوتو نهنا حلوى نوم حلوى مهنا شو برهلنا مالتي او تنكنيام يجم كم حسن مسريهم ان تنكتات بحلم دهريان دحريو بعلم اوتي سوينم كل نغر غيرم بوملن ندهريت هم نتقوا تاوتي بتحروتا كم دملسا غيرم
1: وبحس بل انا حجي نفت جنباري هاي تملسكم دوره غبرت بال عبد الله اقرنا اي ولديا ولديا من يطقطق تطونكا غويو قدمت لي انكستايز غوورو 900 قالوا هون هذا كيلومتر 900 مترو جاليريا تقوقو جاليريا تليان سرعه بجاليريا حلف كها ولدي اتات احنا قنا قراج تنبر متقعد خي جبره يهدم سنه دول صلاه تبايلو حوري تايومن بدحريت كفتنا نزي مسمر مشنا بدوره قبر غيرنا اقرنا ولدي بو قراج اتينا نفتي خست فتا بينتهم بصحجي تي ان تي كجبره خفرسونه تبينتو ساعت فريسا ما كان عايز حل في كل اجار بتجلر يا حل في كل يبقى جوه اركب بنان وريدنا خط تانكي مصوبيت صايله نير بلن ببرين لنا منياتو تانك برين الله ما افتشتا برين الله مدفع اج برين الله وشتي كنت برين الله ناي تانكي ابتي يا تعالى تخصص جبرا فراز ان قالين جديفن تي انت خي قبرا يلا نفت جلر يا اتينا ولدي قد تاتينا يا مالك
0: تانك تا دراجاتنا مسملسنا هنا شعو تغليلنا وزينا وقحتا سعد حمش تخوون نملس وقحتا حجي سألعي نوالديا خسابرا ايك أدادم سلوزولو تا قلاريا زا قلاريا زي عند ارتسيرها يلن تقمر مخين معنتي وداي تشكر كارس كبكي يالا تبعيلو يالا تبعيلو شعو نوالديا كيبا تخا أخولا نداج اجفا أخولا تا قلاريا سنتيونا وزينا والدي أتينا كوالدي أفسرين كاينا نعرف
1: سلاز بخمزي سرعت عوت نيرت جنبار ما تقعد تستحسبه نميدون ومدح انت بقيسنا تماليسنا تماليسنا نتجنبار بدحري مسعر منا صلاعي فحفح خاطو جميلو قطعو امدادو قان الدمس جمرة اتجنبار كا بزي وق توقيسو نمارسان اوش عالي قصنا قصيرنا اوش عالي صلاعي تطواعي بلن تبينتو مدانا بوي جيرو نير فريسو جيزي خص بيلو جنبت روبا محلف سلاز نفر الدونا اقول لأليين تانكتات حليفا بقول مسهر من ياقا فريسو كمان نالكا بزي وق فاسو بيلي نهايك اتينا
2: هجي خنتاين ولوم هجي خنتاين انا كدرنا كنواقاس اين دلينا ايه تبالكا يوم نزخل حارا خطا ما اوصيلا يدلنا خنا محادرة سلزي نخل قدمتي حين يدلنا خنا محادر يبلنا مولو حرا ايدحان روما يتردينا كمالنا نبل كابها نحنا خافتي هايك ناب سرينكا ناب سرينكا نمس اب سرينكا خوف نبل جها هايلون كانت هايبل مونزم كان عايزد انا دزارو ربولو لني اخيبا درايك اخغورو لون نبل درار غورونا افتا اخيبا فانا خيب و اتي نايت مسغانا حقنيا مالس نحنا زي زباو غمبار نسبت خفلنا مسوات يلن سلازي ترانا يسباو غمبار بدا عمي قداسي
3: بدحر زي اتي ابو فرفانا ايه ودق استساتف مكاناي زي سباو غمبار مس غمبار حرنت اورمو بموهاد اب معراب ايتيوبيا كفلا هاجر ولغا كبابيتات اسوسا متقعت خكايت سلسته مدبه ابتي زغصن متقعتات مس ايه ودق استحغاغوزو ناي كوماندو احدون ناي مدفع هدوتاتن غديفو ناب ايرترا تملسم
0: مس تملسنا لمغلب زي مغلب غير حقصو غير يتقبلنا تين دا راشا غلز بالوتا او جيب جاغيرنا صبوت قبلنا
4: كاد كاب سرينقا مستملسنا تگراي متينا مالتي مقله نيرنا ام مقله تهزبي بتعم صبو غير يتقبلنا مره بوزح نغير غيرنا ابو انينا مستزبي صبو انتيد بال نيرنا مردتا ولا دقنشتي بين متين تبايلو بفولي نتن دقنشتي ووسيدوم يزورونا مولسونا خمس نظرو بتعميتي هزبه مغلسي طبو غيري تقبيلونا

0: مس مزانا جن كل إيرتراوي زم دمحاي إزبهالو ونيرم نم دمحاي موساد نيرو أبيو كوين قبجاتا غيرو تهزب مز كتش حيزات مز قال حيزات مز نيرا نقول أزمالو مزوب نيرم أبو ودينا ها نور حقا لقيرنا مزينا نعيل عبد الله مزينا هاو أبعيل عبد الله أب كل التتمغ إلنا
1: حجب حفش نايتو كينات ممسي أبقار ناتنا سراوت نتزيه اللو نيرو كابتاز تجمالتك ساتمو أبدأتا زينا برد إتو كوينات إتز ترخب عوات أمونغو إيرتراخون أمونغو تقراي بحفشة إيتوبيا أي مترخب النيرو مانياتو ناي مريه بوتات زكايدو ويني أقار كوينات زكايدو بوتا يكونن بحفشة نا إيتوبيا سي كلو كبيد برس زغوط ساق قداي سلزغوني بكبيد برس دمايني تودي إمالتي كسابتا زبات صحنايا ناي تساتفوز بواقنبار ناي بحكي أبي نيرو

طاب اوقاتكم من الفضاء الاريتري، نحييكم ونقدم اليكم نشره اخبار الظهيره. وفي البدء نستهلها باهم وابرز العناوين. وفد اريتري رفيع المستوى يبحث مع وزير التجاره السعودي تعزيز التعاون بين البلدين. افتتاح برامج الاحتفال باليوبيل الذهبي لتاسيس مدرسه الثوره رسميا اليوم. افتتاح فعاليات الذكرى 50 لتأسيس مدرسة الثورة رسمياً على مستوى أقليم عين سبعة بمديرية أسمار. ألمانيا وأمريكا تتجهان لتعزيز القدرات الإنتاجية للصناعات الدفاعية. الجزائر ومالي تدفعان بعلاقاتهما نحو مرحلة جديدة. ترحيب بانضمام كندا إلى الاتحاد الأوروبي كأول عضو شريك. مرحبا بكم من العناوين الى التفاصيل. بحث وفد اريتريا رفيع المستوى برئاسه مسؤول الشؤون الاقتصاديه بالجبهه الشعبيه السيد حقوس جبرهويته ووزير التجاره والصناعه السيد نصر الدين بخيت مع وزير التجاره السعودي الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، بحثا سبل تعزيز العلاقات والتعاون بين اريتريا والمملكه العربيه السعوديه. وجرى اللقاء في العاصمه السعوديه الرياض وتركز بصوره خاصه على تطوير التعاون في مجال التجاره والاستثمار وبحث الفرص الكفيله بتوسيع الشراكه الاقتصاديه بين البلدين. وكان الوفد الإريتري قد أجرى في 15 من سبتمبر الجاري مباحثات مع نائب وزير الخارجية السعودي للشؤون السياسية وليد الخريجي، كما عقد في 14 من سبتمبر لقاءات مماثلة مع عدد من كبار المسؤولين في وزارة الطاقة وشركة الزيت العربية السعودية أرامكو. وتناولت هذه اللقاءات عددا من القضايا والتطورات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب بحث مجالات التعاون وتعزيز العلاقات بين البلدين. بدأت اليوم 17 من سبتمبر على المستوى الوطني برامج الاحتفال باليوبيل الذهبي لتأسيس مدرسة الثورة بقاعة إدارة الإقليم الأوسط في أسمرة بمعرض فني ومادي تحت شعار الذكرى مجيدة دافع لبناء الوطن. وفي حفل الافتتاح الذي حضره مسؤولون رفيع المستوى من الحكومة والجبهة بمن فيهم الوزراء، قام وزير الخارجية السيد عثمان صالح بافتتاح المعرض الذي يضم اللوحات والرسومات والرسوم الكاريكاتورية والصور والمواد. المعرض الذي تم إعداده بالتعاون مع وزارة الإعلام يضم 260 من الرسومات التي توضح الحياة المتنوعة لمدرسة الثورة و25 لوحة مرسومة من قبل طلاب مدرسة الثورة كانت محفوظة في المتحف الوطني و25 رسما كاريكاتوريا وتسعة لوحات جديدة بالإضافة إلى سبعة جداول تعرض معلومات إحصائية عن مدرسة الثورة وخريطتين ومواد متنوعة. رئيس لجنة التوثيق والإعلام للاحتفالات باليوبيل الذهبي لتأسيس مدرسة الثورة السيد تمبوس أسمرلاش صرح لوكالة الأنباء الإريترية قائلا بأن هذا المعرض الفني والمادي سيظل مفتوحا للجمهور حتى 25 من سبتمبر. الاحتفالات باليوبيل الذهبي لتأسيس مدرسة الثورة التي تقام في الداخل والخارج تشمل حفلات موسيقية وندوات ومسابقات رياضية بالإضافة إلى سيمينارات ومؤتمرات وستستمر حتى 20 من سبتمبر. يذكر أن مدرسة الثورة تأسست عام 1976 في منطقة الساحل خلال فترة الكفاح المسلح. بدأت فعاليات الذكرى 50 لتأسيس مدرسة الثورة على مستوى أقليم عنسبة تحت شعار ذكرى مجيدة دافع لبناء الوطن في 16 من سبتمبر في بلدة أسندة بمديرية أصمات بصورة بهيجة. ففي الحفل الذي افتتحه وزير الحكومات المحلية السفير عبد الله موسى، أضاء الشباب النموذجيون الذين تخرجوا من مدرسة الثورة ويشغلون مناصب رفيعة في الوقت الحالي الشعلة التي تم إعدادها بمناسبة هذه الاحتفالية. وفي كلمته أوضح ممثل المدير

مديرية أصماط الأستاذ إبراهيم محمود أن مدرسة الثورة قدمت مساهمات كبيرة في نقل وترسيخ المعرفة الأكاديمية وحب الوطن والشعب وكذلك القيم الإريترية للمواطنين الذين فروا من قمع العدو من جميع أنحاء البلاد. من جانبه أوضح مسؤول مؤسسات التعليم في مديرية أصماط الأستاذ إبراهيم أكد أنه

التربية للتعليم والوعي تحت أي ظرف من الظروف. هذا وقد تم إثراء فعاليات الذكرى بكرنفالات المواطنين وعروض لفرقة الورود الحمراء وفنانين آخرين وعروض فنية أخرى تعكس هذه المناسبة. قام قسم التعليم بإقليم شمال البحر الأحمر بتحفيز 63 من قدامى المعلمين وعضوات مدرسة الثورة ومديرات المدارس والمشرفات من جميع أنحاء الإقليم. وفي المراسم التي أقيمت في كندع في 15 من سبتمبر بحضور وزيرة التعليم الدكتورة حليمة محمد وحاكمة إقليم شمال البحر الأحمر السيدة أسمرة أبرهة، ألقى مسؤول قسم التعليم بإقليم شمال البحر الأحمر الأستاذ رشيد محمد عثمان كلمة أوضح فيها أنه في السنوات الماضية للاستغلال ونتيجة للاستثمار الضخم في قطاع التعليم بالإقليم ارتفع عدد المدارس من 28 إلى 826 مدرسة، وبناء على ذلك ارتفع عدد الطلاب من حوالي 9000 إلى أكثر من 97000 طالب، وزاد عدد المعلمين من 150 إلى 3900 معلم. وأبرز دور المعلمات في عملية التعليم والتعلم وتربية الأجيال الحديثة. وأضاف الأستاذ رشيد أنه على الرغم من قلة عدد المكرمين فإن بدء برنامج التحفيز يعتبر إيجابيا، وأوضح أن تعزيز التطور المهني الشامل للمعلمات هو من أولويات برامج وزارة التعليم. من جانبها قالت حاكمة إقليم شمال البحر الأحمر السيدة أسمرة أبرهة أن تزامن برنامج التحفيز مع الذكرى 50 لتأسيس مدرسة الثورة يجعله احتفالا مزدوجا، ودعت إلى دفع عجلة تمكين المرأة في جميع القطاعات. وقالت وزيرة التعليم الدكتورة حليمة محمد أنه يتم العمل بجدية لتعزيز منافسة ومشاركة الإناث في قطاع التعليم، وأنه تم تحقيق نجاحات ملموسة، موضحة أن تحفيز الطلاب المتميزين والمعلمين المتميزين هو أمر محفز للمعنويات ويتم العمل فيه بشكل منهجي. وفي الختام تم توزيع جوائز نقدية وميداليات وشهادات تقديرية على المعلمات المتميزات. تخرج في 16 من سبتمبر 37 عضوا من الجمعية الوطنية للمكفوفين بعد إكمالهم دورة تدريبية استمرت شهرين في العاصمة أسمرة وتناولت تكنولوجيا الحاسوب وتحرير الصوت بمشاركة أعضاء قدموا من مختلف أقاليم البلاد. أوضح مسؤول قسم التدريب المهني بالجمعية الوطنية للمكفوفين السيد كبروم كبرعاب في كلمة ألقاها خلال المناسبة أن التدريب يأتي في إطار البرامج التي تنفذها الجمعية لتطوير القدرات المهنية لأعضائها، مشيرا إلى أهميته في دعم المتدربين وتمكينهم من أداء أنشطتهم اليومية بصورة أفضل. من جانبه أوضح مسؤول العلوم والتكنولوجيا بالجمعية السيد إسياس تسفو أن المكفوفين بمساعدة التكنولوجيا يعملون في عدد من المؤسسات والمكاتب الحكومية ويؤدون مهاما تحظى بالتقدير، كما أعرب عن شكره لمكتب قائد هيئة الأركان العامة بوزارة الدفاع على إسهامه في إنجاح التدريب. وفي كلمة ختامية أشار المدير العام لقسم تنمية الموارد البشرية بوزارة التعليم السيد بيتروس هايل ماريام إلى أن التدريب يأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة للمواطنين ذوي الإعاقة، مؤكدا أن تأهيل المكفوفين وتطوير قدراتهم يسهم في تعزيز مشاركتهم وأدائهم في مجالات العمل التي ينخرطون فيها، كما قدم الشكر إلى وزارة الدفاع على الدعم الذي تقدمه في هذا المجال. مشاهدنا الفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية، فاصل قصير ونوفيكم بالأخبار العالمية. ابقوا معنا. مرحبا بكم على الصعيد العالمي. وقعت ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية خطاب نوايا يهدف إلى تعميق التعاون بين الصناعات الدفاعية في البلدين، في خطوة تأتي في وقت تسعى فيه برلين وواشنطن إلى تعزيز القدرات الإنتاجية الدفاعية في ظل تراجع مخزونات الأسلحة وارتفاع متطلبات الأمن في أوروبا. ووقع الاتفاق وزير الدفاع الألماني بوليس بيستوريوس ووزير الدفاع الأمريكي بيت هيكسيث خلال اجتماع في واشنطن وفقا لما أوردته وكالة رويترز. وقال فيستوريوس للصحفيين أن الجانبين أجريا محادثات جيدة، مشيرا إلى أن التفاصيل المتعلقة بالتعاون الدفاعي إلى جانب خطط ألمانيا لشراء صواريخ توما هوك الأمريكية لا تزال بحاجة إلى المزيد من التحديد. وأكد الوزير الألماني أن برلين وواشنطن تتفقان في تقييم المخاوف الأمنية في أوروبا، مضيفا أن المسؤولين الأمريكيين يدركون ويقدرون جهود ألمانيا المتسارعة لزيادة الإنفاق الدفاعي وتعزيز قواتها المسلحة. وصل رئيس الوزراء الجزائري سيف قريب إلى باماكو في زيارة تهدف إلى تعزيز التقارب بين الجزائر ومالي بعد أكثر من عام من التوترات الدبلوماسية بين البلدين المتجاورين في منطقة الساحل.
واستقبل الرئيس الانتقالي الجنرال السيمي.

غويتار رئيس الحكومة الجزائرية الذي سيجري أيضا محادثات مع نظيره الجنرال عبد الله مايغا بحسب السلطات المالية. وتأتي هذه الزيارة بعد 3 أسابيع على الزيارة التي أجراها مايغا إلى العاصمة الجزائرية في 24 من أغسطس تلبية لدعوة من قريب. واستقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون رئيس الوزراء المالي الذي نقل إليه رسالة من غويتا. وعقد رئيس الوزراء حينها جلسات عمل مخصصة لتعزيز التعاون الثنائي. اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين أن تصبح كندا التي تسعى لتعزيز تقاربها مع أوروبا أول عضو شريك في الاتحاد الأوروبي، وذلك خلال كلمة ألقتها أمام البرلمان الأوروبي بحضور رئيس الوزراء الكندي مارك كارني. وقالت فون دير لاين لمارك كارني الذي دعي إلى ستراسبورغ لحضور خطابها السنوي حول حالة الاتحاد رغبة الاتحاد الأوروبي الارتقاء بالعلاقات مع كندا إلى أعلى مستوى ممكن. وتسعى كندا التي تخوض حربا تجارية مع الولايات المتحدة برئاسة دونالد ترامب إلى إيجاد شركاء جدد. وفي المقابل تسعى أوروبا التي تشهد علاقاتها مع واشنطن توترا ممثلا إلى حشد الدعم لاستراتيجيتها الرامية إلى إحداث توازن مع القوتين العظميتين الصين والولايات المتحدة. أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية فرض قيود جديدة على منح التأشيرات للمواطنين من جنوب أفريقيا بعدما انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرارا سياسات العدالة العرقية التي تعتمدها البلاد منذ نهاية نظام الفصل العنصري. وكان ترامب انتقد مرارا سياسات حكومة جنوب أفريقيا فيما يخص إصلاح ملكية الأراضي ومعالجة الإرث الاقتصادي والاجتماعي لنظام الفصل العنصري السابق، علما أنها تهدف إلى معالجة التفاوتات الكبيرة التي لا تزال قائمة بعد 30 عاما على انتهاء حكم الأقلية البيضاء. وفي العام 2025 وجه الرئيس الأمريكي انتقادات حادة إلى نظيره الجنوب أفريقي سيريل راماپوزا خلال اجتماع في المكتب البيضاوي على خلفية ما وصفه بأنه إبادة جماعية للبيض. وفرض رسوما جمركية مرتفعة على جنوب أفريقيا فيما قطع قمة مجموعة العشرين التي استضافتها جوهانسبرغ في ذلك العام. في نهاية نشر لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. وفد الانحدار رفيع المستوى يبحث مع وزير التجارة السعودي تعزيز التعاون بين البلدين. افتتاح برامج الاحتفال باليوبيل الذهبي لتأسيس مدرسة الثورة رسميا اليوم. افتتاح فعاليات الذكرى 50 لتأسيس مدرسة الثورة رسميا على مستوى اقليم عن سباب مديرية أصمات. ألمانيا وأمريكا تتجهان لتعزيز القدرات الإنتاجية للصناعات الدفاعية. الجزائر ومالي تدفعان بعلاقاتهما نحو مرحلة جديدة. ترحيب بانضمام كندا إلى الاتحاد الأوروبي كأول عضو شريك. مشاهد الفاضل بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.

0: طبعا الله هو الاكل يعني زي هنا تقوم اذا مساله توفاي الناس يعني ما مهران يعني كلهم تم قالوا سرحتني تاتا اوس نور تن علي تدين زكون وسرح نور قال لنا عم جانا لازم نقول زيهم تعي تمرت هون هو مال لنا تبعي الحساب سلاز نور وهم سرح نور سلاز شامنا تفلي ولا انت هوناتي بوتر زحت انت تبعي هاي سكول تمرت سيدار قبل مهرول الدرجه بتحنا انا معنا احنا بلنا خلينا
1: صبو أتو بيتروس دحرز ناي كل دحرز كل تعري وزيت بيت مرسورة كما تقولتو
0: بيت مرسورة عادي أبركتو أب معبالة تمهرتي أب هاجر كمز قبرة أب معبالة ناي حبرة السب كمز قبرة أنا زريو جيب بيت مرسورة ترازي كون هم عن تويت أصنع تي زبوه قنبارة بتمهرتي زقوه وزعر مالتي بتطاق على بي أب حراب زقونا بوتاتات أب سودان كساب مزلع أب زي حراق وين زنور بوتاتات ده حرايك عاد حر مسمر على أخي ترى بس إحنا يتمرت مدباتا كايدي هجي إذا قولوا ما يتمرت تعري دمام يركا خطري أغلها وصحب رتسب حادة عابي بهلا وصورة خمسة خايدي إذري هزبي أبو زح كبابيتا كابتي زنورو سفيح زرقحة زنورو ماريتاوي دحور زخونة التحساسباتات كأونة أن خخوون بزح خبالات نايت حفرة سب كان ما هي منت مهلاقة دقو زبا قنبار تزينبر كي تمهر مهين كوينم كعبي زخونة زنورو نبوزحات كمهر مخالو زي أبت حفرة سب بهلاوي صورة كم زمت أغير كاترة خاطر الدوات خل قليل يكون أنا بقول الحري اللي زنا برا خبابي تاسي أزي الحور زخونة تحساس واز زنا برا أزي بمول وخمس قيار كبر تخايلي تقام زي ما بنا زي ما صار حقات مرتي في بيت مرت صورة أنا بعلو عبي أبركتوز جبرة حالا نقدم منك إناي كل تي إناي تمرتي توقفتات ناي زوا حياتي نيرو مسرات سلازقونا مالتي في خارج كاريكلم وعندو أبو إيو معبل الفتان زم حاش نيرو ولا أنا في كار وتاتا زخي كاريكلم سي خاوي من شو نيرو مالتي ما مهران بعاقم فلا بوان كرامات مرتب زعت أول وان سنت أنا خمس وشدو مثل عاقم نحسب كم تم عبل زكبر اللي نيرو ثم أبو تمهروها أبتي وجب كل عينة تور كتاتات يوم يرم قال لي أم العلم من عبين أبولو مسكدو أبتي تواقع سراويت بس أم بيرم بزح جقلنا تفوتهم يوم بطاق على الأختي وخلقاتي أبيت مرسورة زنبرة ويأوز مهار زنبرة والعاقم ثم من إسعب تنسوا على أننا نقادل على أننا أنا سوينا أول ما كنا هول جزء خلنا مهارك نبراي كنا نزول منفس نيرو محل حاجة جزء شجرة خون نيرو كسب تمرت عبيلو قاعد لكن كيد على أن الناس وحلي جي حريت ما جيبوا ما هو عبيت هو فاين يوم صور حزن ورس لازي عبي مسوعة زق فلو وزحات بيت مت صورة استمروا من ساعة نيروم قال عقمي ما هو عقمنا يتود بكبر من بالون أبي أورك تغيرهم حدها مهمنة تلاقوا وحدو ساب حمشاي ساب شعاي فلي تمهر سلزغونو لحانيهم قلنا قلنا حدي أبت بيت مرتن بعلو ناي مياه تمرت تجميرو نيرو ناي مياه ناي تكنيك تمرت وهاب نيرو زين هلهم تمهر قوازي وزحهم تغونو وزحات مياه ويانك أخفري خيلهم مالتي ناي تربات عن زيتي ناي إلكتريسيتي ناي ملحم حاسين كوم زعما السلي ما يتأتى مهيرهم مش عابي يقول يوم حجي أبتي كفلتات معي سواء حيلتات دوم الدبو أبو خيرهم أبو صنحهم قالوا عبيت قيلاتات وهم نتحقزوها ما أشتوها سلتغون قلتي فهم المهارو وزوح قيلاتات يتري سلازي تودب كل صراحاتو انت اللايتي وتهدراوي نتخطاتو بزوه لعالي بقعات عامي خطايدون حقيزهم مالتي عمنا موقع عزيز على حرقه يدوم سي مكان كعريو لأن موقع عزيز موقع عزيز هذا قداسي ولا بقينات كي ترفع سلازي أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أ

0: زي خاطر تغمر له دحن زي ليلك
1: شاي شو مونتا ميت انسا وان همشن سامان عين شدشتن
0: مع سامان عين شدشتن
1: مقاويت
0: تاكزي الله لحن هدي لك
1: تري
0: اي رخب كيان عصر تربعات تحساس شحن شو مونتا ميت انتا سعان هربعتن الرأينا ببيزاويت برهانة كاب بيت مرتي الأمل
1: كوزا حمشته
0: كاب شحن شو مونتا ميتن سمانين شو عدتن كسع شحن شو عدتن ميتن سلاسان كلتن أب قزي مقزاتي إيطاليا بتغلالا أستاد كندي كيلومتر زخون من قد بابور تهانيزو
1: شو عدتن ميتن عسرتن كيلومتر

سلامتنا تقبلوا فن وانا مكتال تركبوز خبركم تعزبتنا كما يتوعلوم نلومي عسل شعاع تمس كرم ساعة حاموش استرالوا هاقراون اهاقراون زيناتات حيزنا لكم كريم نازولنا استيفانوس قرماي مساء عربيت قوان قوان لكت عبرها التوالدة بحبار بمخانينا نمكتت لكم بخبر ندعدمنا بغندي عرست زينان فيلم مدبات وركاوي ايوبيليو من مسرات بيت تمرت سورا بلومي بوقع تخفيتهم انفر تمرتي زوبا سميناوي قيح بحري كاب ملا زوبان استواتا قدايمن ابن تويان الممهرانا تبابعهم اب عد قيح ابا قداسنت حزبوا مزغبان سرعته جيوغرافاوي حبريتان استمرو توهيبوم امريكا مس اوروبا او حبرت نزصنحان لقداو زمدنا كتبوتكو خمت خلات انقام መንግስቲ ዒራቅ ኣብ ሃገሩ ተዋፊሩ ዘሎ ሰራዊት ኣሜሪካ ክሳብ መወዳእታ ናይ ዝወርሒ እዚ ጠቕሊሉ ከም ዝወፅእ ገሊፆም ኣብ ግሪንላንድን ኣንታርክቲካን መጠን ምምካኽ በረድ ከም ዝወስኸ መፅናዕታዊ ፀብጻባት ሓቢሮም ዝርዝር ዜና ኣብ 1976 ዝተመስረተት ቤት ትምህርቲ ሰውራ ኪንዮ ኣካዳምያዊ ፍልጠት ፍቕሪ ሃገርን ህዝብን ከምኡውን ኤርትራዊ ክብርታት ኣብ ምስግጋርን ምስራፅን ዕዙዝ ኣበርክቶ ከም ዝገበረት ዝፍለጥ እዮም ነዚ ኽሪ 50 ዓመት ምስራታ ዝምልከት መደባት ሎሚ ኣብ ኣስመራ ብውግዕ ተኸፊት ኣሎም ወኪል ኤሪና ዳንኤል ወልዶ ዘዳለዎ ዜናዊ ፀብጻብ ኣሎ ያሲን ሳልሕ ከቕርቦ እዮም

سادتي وسيداتي، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم، بكل خير أحييكم وفيما يلي نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية والمستهل بأبرز العناوين. افتتاح برامج الاحتفال باليوبيل الذهبي لتأسيس مدرسة الثورة رسميا اليوم. قسم التعليم بإقليم شمال البحر الأحمر يحفز المعلمات المتميزات. توعية بأهمية الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية والسجلات المدنية في علقية. الهند وباكستان تتبادلان الاتهامات بعد تصادم بحري. روسيا تطالب بمعاهدة دولية لمنع التسلح الفضائي. منظمة الأرصاد الجوية تحذر من أن العالم يقترب من الإفلاس المائي. السلام عليكم ورحمة الله. بدأت اليوم 17 من سبتمبر على المستوى الوطني برامج الاحتفال باليوبيل الذهبي لتأسيس مدرسة الثورة بقاعة إدارة الإقليم الأوسط في أسمرة بمعرض فني ومادي تحت شعار ذكرى مجيدة دافع لبناء الوطن. وفي حفل الافتتاح الذي حضره مسؤولون رفيعو المستوى من الحكومة والجبهة بمن فيهم الوزراء، قام وزير الخارجية السيد عثمان صالح بافتتاح المعرض الذي يضم اللوحات والرسومات والرسوم الكاريكاتورية والصور والمواد. المعرض الذي تم إعداده بالتعاون مع وزارة الإعلام يضم 260 من الرسومات التي توضح الحياة المتنوعة لمدرسة الثورة، و25 لوحة مرسومة من قبل طلاب مدرسة الثورة كانت محفوظة في المتحف الوطني، و25 رسم كاريكاتوري، و9 لوحات جديدة، بالإضافة إلى 7 جداول تعرض معلومات إحصائية عن مدرسة الثورة وخريطتين.

ومواد متروعة. رئيس لجنة التوثيق والإعلام للاحتفالات باليوبيل الذهبي لتأسيس مدرسة الثورة سيد تومبوس أسملاش صرح لوكالة الأنباء الإريترية قائلا بأن هذا المعرض الفني والمادي سيظل مفتوحا للجمهور حتى 25 سبتمبر. الاحتفالات باليوبيل الذهبي لتأسيس مدرسة الثورة التي تقام في الداخل والخارج تشمل حفلات موسيقية وندوات ومسابقات رياضية بالإضافة إلى سيمينارات ومؤتمرات وستستمر حتى 20 سبتمبر. يذكر أن مدرسة الثورة تأسست عام 1976 في منطقة الساحل خلال فترة الكفاح المسلح. على صعيد متصل، بدأت فعاليات الذكرى 50 لتأسيس مدرسة الثورة على مستوى إقليم عنسبة تحت شعار ذكرى مجيدة دافع لبناء الوطن في 16 سبتمبر في بلدة أسندة بمديرية أصمات بصورة بهيجة. ففي الحفل الذي افتتحه وزير الحكومات المحلية السفير عبد الله موسى، أضاء الشباب النموذجيون الذين تخرجوا من مدرسة الثورة ويشغلون مناصب رفيعة في الوقت الحالي أضاءوا الشعلة التي تم إعدادها بمناسبة هذه الاحتفالية. وفي كلمته أوضح ممثل مدير مديرية أصمات الأستاذ إبراهيم محمود أن مدرسة الثورة قدمت مساهمات كبيرة في نقل وترسيخ المعرفة الأكاديمية وحب الوطن والشعب، وكذلك القيم الإريترية للمواطنين الذين فروا من قمع العدو من جميع أنحاء البلاد. من جانبه أوضح مسؤول مؤسسات التعليم في مديرية أصمات الأستاذ إبراهيم أكد أنه اعتبارا من عام 1981 بدأت 4 مدارس للثورة في جاني وأمبلداي وإمبيرت وأصمات ب 273 طالبا منهم 38 طالبة، وأشار إلى أن عدد المدارس قد وصل الآن إلى 57 وأن نسبة مشاركة الإناث بلغت 41.5% من حوالي 10,000 طالب. كما أوضح مدير عام قسم الإدارة والمالية بإقليم عنسبة العقيد كبرومنر أيوه أن تأسيس مدرسة الثورة هو مثال حي على أولوية الجبهة الشعبية للتعليم والوعي تحت أي ظرف من الظروف. هذا وقد تم إثراء فعاليات الذكرى بكرنفالات المواطنين وعروض لفرقة الورود الحمر وفنانين آخرين وعروض فنية تعكس هذه المناسبة. قام قسم التعليم بإقليم شمال البحر الأحمر بتحفيز 63 من قدام المعلمات وعضوات مدرسة الثورة ومديرات المدارس والمشرفات من جميع أنحاء الإقليم. وفي المراسم التي أقيمت في جندع في 15 سبتمبر بحضور وزيرة التعليم الدكتورة حليمة محمد وحاكمة إقليم شمال البحر الأحمر السيدة أسمرة أبرهة، ألقى مسؤول قسم التعليم بإقليم شمال البحر الأحمر الأستاذ رشيد محمد عثمان كلمة أوضح فيها أنه في السنوات الماضية للاستقلال ونتيجة للاستثمار الضخم في قطاع التعليم بالإقليم ارتفع عدد المدارس من 28 إلى 826 مدرسة، وبناء عليه ارتفع عدد الطلاب من حوالي 9,000 إلى أكثر من 97,000 طالب، وزاد عدد المعلمين من 150 إلى 3,900 معلم. وأبرز دور المعلمات في عملية التعليم والتعلم وتربية الأجيال الحديثة. وأضاف الأستاذ رشيد أنه على الرغم من قلة عدد المكرمين فإن بدأ برنامج التحفيز يعتبر إيجابيا، وأوضح أن تعزيز التطور المهني الشامل للمعلمات هو من أولويات برامج وزارة التعليم. من جانبها قالت حاكمة إقليم شمال البحر الأحمر السيدة أسمرة أبرهة إن تزامن برنامج التحفيز مع الذكرى 50 لتأسيس مدرسة الثورة يجعله احتفالا مزدوجا، ودعت إلى دفع عجلة تمكين المرأة في جميع القطاعات. وقالت وزيرة التعليم الدكتورة حليمة محمد إنه يتم العمل بجدية لتعزيز منافسة ومشاركة الإناث في قطاع التعليم، وإنه تم تحقيق نجاحات ملموسة، موضحة أن تحفيز الطلاب المتميزين والمعلمين المتميزين هو أمر محفز للمعلويات ويتم العمل عليه بشكل منهجي. وفي الختام تم توزيع جوائز نقدية وميداليات وشهادات تقدير على المعلمات المتميزات. دعا رئيس المجلس الشعبي في الإقليم الجنوبي الأستاذ ولداي قبري أولياء الأمور إلى تعزيز إسهامهم في الجهود الرامية إلى معالجة أوجه القصور التي تظهر في المدارس وتطوير عملية التعليم والتعلم، وذلك بمناسبة بدء العام الدراسي 2026-2027. وأكد الأستاذ ولداي أن أولياء الأمور يتحملون مسؤولية أساسية في ترسيخ اتجاهات أبنائهم

وسلوكهم وأخلاقياتهم، مشيرا إلى أن التعليم يمثل أساسا لبناء مواطنين مؤهلين ومنتجين ووطنيين، حاثا أولياء الأمور على متابعة أبنائهم والقيام بالأنشطة والإجراءات التي تسهم في نجاحهم الدراسي. وأوضح أن عدد المدارس في الإقليم الجنوبي الذي كان يبلغ 86 مدرسة فقط قبل الاستقلال ارتفع في الوقت الراهن إلى أكثر من 1000 مدرسة، ودعا المجتمع بالتوازي مع الجهود والاستثمارات الكبيرة التي تبذلها.

معينة أولياء الأمور في ظل التطورات التكنولوجية الراهنة إلى زيادة وعيهم ومتابعتهم لأبنائهم. نظمت في مدينة عبد القيح في 16 من سبتمبر محاضرة تناولت أهمية الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية إلى جانب إجراءات تسجيل أسماء الأطفال واستكمال السجلات المدنية. وأوضح المدير العام لقسم الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية في الإقليم الجنوبي سيد فصوم برزقابي هير إن نظام المعلومات يبدأ من إدارات الضواحي والسكان، مشددا على ضرورة أن تعمل إدارات الضواحي بالتنسيق مع مختلف المكاتب الحكومية والمنظمات المعنية من أجل إعداد سجلاتها وتحديثها بصورة منتظمة. كما دعا إلى تعزيز دور مسؤولي إدارات الضواحي في ضمان استكمال تسجيل حالات الولادة والزواج والطلاق والوفاة بصورة دقيقة ومنظمة. من جانبه أوضح مسؤول خدمات الحاسوب ونظم المعلومات في الإقليم الجنوبي سيد تخليه قبر مسقل إن أسماء الأطفال في البلاد ينبغي أن تراعي ثقافة المجتمع وعاداته وقيمه وأن تكون سهلة الكتابة والقراءة، داعيا أولياء الأمور إلى توخي الدقة عند اختيار أسماء أبنائهم. وأشار مسؤول تحليل نظم المعلومات السيد تولدف السهية إلى أهمية تقديم وثائق مكتملة لضمان إدخال بيانات دقيقة وموثوقة في استمارات الأسر، وكذلك لتجنب اضطرار المستفيدين لمراجعة المكاتب بصورة متكررة. ودعا المشاركون إلى تنظيم جلسات توعية في القرى وإجراء عمليات مسح ميداني للتأكد من عدم وجود أشخاص غير مسجلين، بما يسهم في تنفيذ عملية التسجيل بصورة أكثر دقة وانتظام. وفي ختام المناسبة دعا مدير مديرية عبد القيح السيد هبتايتس فازقي معلمي رياض الأطفال ومسؤولي إدارات الضواحي إلى العمل بالتنسيق فيما بينهم لضمان تسجيل جميع الأطفال وعدم وجود أي طفل دون سجل رسمي، مؤكدا أهمية ترجمة التوعية المقدمة إلى نتائج عملية. بعد الفاصل سادتي أعود بالأخبار الخارجية. تبادلت الهند وباكستان الاتهامات بعد التصادم وقع في البحر بين سفينتين تابعتين لبحريتي البلدين، فيما استدعت كل منهما القائم بالأعمال لدى الطرف الآخر لإبلاغ احتجاجات رسمية. وقالت وزارة الخارجية الباكستانية إن الحادث وقع أثناء تنفيذ البحرية الباكستانية مراورات دورية في منطقتها الاقتصادية الخالصة. من جهتها أكدت نيودلهي أن التصادم وقع في المياه الدولية ولم يسفر عن أضرار جسيمة. في المقابل قالت إسلام أباد إن السفينة الهندية نفذت مناورات عدائية على مسافة قريبة من سفينة بحرية باكستانية، ما أدى إلى تصادم السفينتين. وأعلنت الدولتان استدعاء القائم بالأعمال لدى كل منهما. وطلبت وزارة الخارجية الباكستانية من ممثل الهند نقل رسالة مفادها بأنها ترفض بشدة هذا التصرف الهندي العدائي. قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف إن روسيا تعتقد أنه لا تزال هناك فرصة لمنع سباق تسلح في الفضاء من خلال صياغة معاهدة دولية ملزمة قانونا تحظر نشر الأسلحة الهجومية هناك، وحثت الولايات المتحدة والدول الأخرى على التخلي عن مخاوفها في هذا الصدد. جاء تعليق ريابكوف بعد أن اعترفت الولايات المتحدة هذا الأسبوع بأن وزارة الدفاع تنشر أسلحة في مدار الأرض فيما يمثل لحظة فارقة فيما يتعلق بعسكرة الفضاء. وفي مؤتمر صحفي بموسكو قال ريابكوف إن الولايات المتحدة لم تخطر روسيا بقدراتها التسليحية الجديدة، لكنه أشار إلى أن البيان الأمريكي لم يكن مفاجئا، وروسيا واحدة من القوى الفضائية الثلاثة الكبرى في العالم. أكدت منظمة الأرصاد الجوية العالمية أن موارد المياه العالمية أصبحت أكثر ندرة في السنوات الأخيرة في ظل تراجع تدفق الأنهار وانكماش الأنهار الجليدية وانخفاض مستويات المياه الجوفية في الكثير من المناطق. وأضافت المنظمة في تقريرها السنوي أن أوروبا الوسطى والشرقية كانتا الأكثر تضرراً على الأخص من انخفاض مستويات المياه الجوفية في 2025، وسجلت مناطق أخرى قليلة مثل هذا العجز الكبير مقارنة بفترة 2014 إلى 2024، بينما كانت مستويات المياه الجوفية عبر الكثير من أوروبا الشمالية فوق المتوسط طويل الأمد. وأفادت منظمة الأرصاد الجوية بأن مخزون المياه ينكمش بشكل مضطرد منذ أكثر من عقد، وهذا يشمل المياه الجوفية

وكذلك المياه المخزنة في البحيرات والأنهار الجليدية والتربة والغطاء النباتي والثلوج والجليد. وكشف التقرير أن نحو ثلثي الآبار الخاضعة للمراقبة كان لديها مياه أقل العام الماضي من المتوسط طويل الأمد. أصدر الرئيس الكوري لي جي ميونغ وقادة 5 دول في آسيا الوسطى إعلان سيول الذي يحدد خطة للتعاون بين الجانبين على مدى 30 عاما القادمة. وجهز الإعلان في ختام أول قمة بين كوريا الجنوبية ودول آسيا الوسطى التي حضرها رؤساء أوزبكستان وتركمانستان وكازاخستان وطاجكستان وقرغيزستان. ويحدد إعلان سيول رؤية للتعاون تستند إلى إضفاء الطابع المؤسسي على المشاركة بين كوريا الجنوبية وآسيا الوسطى وبذل جهود مشتركة لإرساء السلام والاستقرار والسعي نحو مستقبل يتسم بالابتكار والازدهار وتعزيز الروابط من خلال الشعوب والثقة. وعرض الرئيس لي مسارات لتحقيق الازدهار المشترك لكوريا الجنوبية وآسيا الوسطى، كما شدد على ضرورة أن تقيم كوريا الجنوبية ودول آسيا الوسطى علاقة استراتيجية تتجاوز معالجة القضايا الفردية وتعد جميع الأطراف لمواجهة التحديات على المديين المتوسط والطويل. ختاما سادتي لنشرة الأخبار، إلى حضراتكم تذكير بأبرز العناوين. افتتاح برامج الاحتفال باليوبيل الذهبي لتأسيس مدرسة الثورة رسميا اليوم. قسم التعليم بإقليم شمال البحر الأحمر يحفز المعلمات المتميزات. توعية لأهمية الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية والسجلات المدنية بعدقية. الهند وباكستان تتبادلان الاتهامات بعد تصادم بحري. روسيا تطالب بمعاهدة دولية لمنع التسلح الفضائي. منظمة الأرصاد الجوية تحذر من أن العالم يقترب من الإفلاس المائي. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: عليو انا مكو يوم انا مجمع تحمل تخلصي جي لبي لكي مهنياتو جن او كله هون بس عبيليا مهنياتو الزلنا وانا دك نسيوان زيادة وانا مسلاونا على مثلا سامين تايز بهال العبزي وال
1: قول عهن سمسكلا بي قايد تحاتي
0: بخانا يسكز بهال مالت تتصبغ حبتا دك نسيوان كم تمدر فوات سارك بقدم بيكم حيوا مسلومين
1: حيوا خمسلانا
0: اسكن بزعبا زخم تايز مسلسكن
1: حجيك والهنسة مسكلة ريقة اتتحت كبهال كله كانت زعلالنا يقدمنا أبطيق النيات ماريا شعو توتالي كابتناي ناي كرمتز نبري سرح كابت عبي بكا نعين أركامي ناي تهياي ناي قلي سرح واتين بعرفالي شعو زكو حلال وزعرفالو وزعبقالو ما يتقولو تابتناي باقومين كيرين دحي تصبالو شعو بتعمين بتصبقه قارسا خاد بهالو ستي ستن قارسين سريحين عبزي ما عنده انجيرين قلقل مسكلة عبزيتين جيرين توقونا نينين تسمين جيرين قلقين جيرين بتعمي الزين وكواتا والدين بغنا بكا بتعمي خات ولا نحبتك خات قاقيا او بتعمي خات قاقين حجي مسكرقا بزي لبغا ولا تا كفئت ازنبرة تقول ازياد صفوق سلتغون مريسكا ثبلت خليخا مالدي جب حد حارا يكالق زي مسر اخي يشعو نعخا خمت تسبيتكا يقول لك مالدي حجي بغومي ومسلا برهان خاق من دالي
2: والله سبحان الله قومي هو زور حتزي حدا ولا مدرب مولؤ بقلقله مسقله استشفنا بعمره قلقله مسقله استشفنا سلازونه السنكا نتزلون صبقه بتناي تقلقله مسقله وسيخين زيرا زد مقو مالتي حجي عينيتي ناي بحق صبقه زلو عينيتي قيا عينيتي اصلا من مبالي كوت صبقسي نتناي قص قيحن صبق مالتي بتقدام ريحاسي نت مرصوي مالتي ابزقني عززي اي تمرص خمس خبل صن حسي دحرتي زنبر صبقه بتقص فيرتات مستعليس صاريا خايت بالزعنتي اه
0: عقد من زي ما نتداري ناس كبرهان بيت كبابيهم مالتي يسكز كدر فوز صنعكم بكل بوتات هذه زعنت قد مزقت مالت ولا تصوتات لك عيون داي مسل حدا عينت دي داي يسكز نبي ما قدموا
2: هو حجتي قد من زي ما يفلالي حدا عينت هيكون اب مبزحت اوقات ما حصلي في اللي يالو تما حصلت الله ولا بزيمو ولا عقد مالتي حجي أبا الخباب سنة عف أنت الأخيرك بتني مسك الزبح الدرتات كالي حجي زا مسك لي المسك لي المسك لي تبل أب كله لمتيا أب كله خبابسي سب لمدوار عموا يدق معي مالتي أنت حر عمق إلك أتي خنافتي نيت خبابي تحس تجن ننعطوا مستفاه لي اللو مالتي حجي أب كباب بعد سنة عف وعم بزبح على الدرف تو عمبب ناي صوتا اشن دا قاب من مقصلت ناي اشن دا وين تو عمببك افت خباب يوهانس يزوع حجزي ابع سنعفه قنوني استفاد لنا تدفتالو بتعمل طعمي اي تقبل

0: Bertami, Bertami.
1: Está bien, ¿no?
2: Está muito bom.
3: Está muito bom, né? كم يدانا عند الدرس كجلا يعني الناس كتجد ذكر اللواء كابتن نوي حيواني خي
2: أحوه
3: سريح كلاسكي وانا
2: نجم بزعات سبعتون تذكر الله بزعات مسارح تاز نبرا
3: سبون بها ذكر
2: أحوه
1: ماكيتي وماس عمبا بانا كوخ قلت او مطعمي زخبدني كاب كزارو خمس خدرف قل يدس لبنان انا حق زارو اي زار ميكا يقولون قل عمبا بمارا يطعم مالت انا بزحي فلطوي بالليين اندي بطعمي يطعم عمبا كمزي قارسة خاقيركا ستا أسيركا ولا تقول اللوون مالتي كلمة مدراف ناب تمتاش مؤتاوكاس تمدلوا عدلو يسرق أكاوك أخمزي مشالو تشالالي منا قارسانا قيرنا كمزي عشان دعم ببكن بالكلنا قده بتعمي يطعم أنا خقلت سيكرني خدر فولي حشان مس أنه هو خبيل قده خزلي كومي بتعمي يسفوتو خا مالتي تبغى باع على بهل اللو نسام كأليو تمرانا
2: طبعا طبعا فادي
1: قدس يوهانس نويه تصبيا مالتي عمباب دقبر له ناي قبس يوهانس مسقل قال غيزيو كتقولنا لك تخدم بحالنا اي خبرتنا اي قال لعلي اذا حلفها خمس ون خلو كالو حج تقنينا تري ولا مش ما راح قص كان مسافر كل قالنا ابت عمباب كوزا ما ندلي حج فوتي مالتي ابز حج غيزيو وقتي كل سبقونا ندلي كوم خبعلو مالتي امز مش تقول تري كمان انا بزحك سايكم
4: كم كان يجي زنه فات الزغول وانا على راس الزحلفه وانا ابو لوالو بكرامي
1: ما ترى مالك شو كم كان يشكا كم يرتهم بتعم تبو بتعم تبو بفلاح جور تلكي فتحت تشاور خماني ترى خبري قام اجيرا عنق كله دغلي

0: وقعنا طبوي خيب زلو اسك من هالبطول عبتي وقعتات انت دارينا بعد كورس يوهانس مو داسون حدد كابتي افتحر هذي بوتات الزكاية نتاتي مو بزعبا زخص كتاي مثل كتعددنا نقدر من قدنا
1: عراي طبوع دقيمنا رح اسبعال اندابلنا حجي مو داس كابتك اند التفتاوي ناي دك نستيو بهلي مالتي ولا دك تبعتي ودسيم كن قندي بقى ما راين فوتو انا زعما مو داس فوتو بهلي مو داس مالتي حجي تي ابهاله اتدرتاتك بب خبابي يزلو ببنا تخاب مالتي حجي اب خبابي صنعف انداس مجانا كم زين دابلا يزي ما مالتي يوان حفتي هو نريت
2: አረቂ መርፋረቂ ዳጎይ ታየ ሐንቺልቺል ወርቂ አረቂ መርፋረቂ ዳጎይ ታየ ሐንቺልቺል ወርቂ አረቂ መርፋረቂ ዳጎይ ታየ ሐንቺልቺል ወርቂ ለሎይ

0: طاوي أمي. زيوم زيوم يا كم شويت عين عطر كل فتاوي أمي.
1: زيوم زيوم يا كم شويت عين عطر كل فتاوي أمي.
0: كم شويت عين عطر كل فتاوي أمي.
1: كم شويت عين عطر كل فتاوي أمي. Stop it!

ገለ ዲበልየኩም ቃድረ ሰላማትና ትብፅሐኩም ሓይሳን ወሓይሳት መተቕብለትና ዮም ከሚስ 17 ሰብተምበር ሰነት 2023 ከናይ ለ ሰዓት ኣኽባር ቀበት ዓድዎ ኻርን ዘፀበጥና ማፃምኩም ኢለና ከም ማኣይዱ በረስ ኣኽባር ግልኣስ ተብደ برنامج ذكرت حمسة سنة متأساس مدرسة الثورة يوم رسمي دي بأسمرة تفتحها فرع تعليم أقليم قبلة بحر كياح قدايم مدرسين وأنفار مدرسة الثورة أتنايتا وراتها الدريس وأدرسوا تقل الترد والدين

0: دورو مقلي دور رئيس مجلس اقليم قبل التحسبات. دي باخبار خارج من نتعدى امريكا مثل الاتحاد رو بلد انحت علاقه قلت بتكه كم قد الرئيس دونالد ترامب حزرها. حكومة عراق ديب دولة تفرو لتان حديش أمريكا عندكم كما كم فكري أمرات. ديب غرلاندو أنتاركتيكا زياد عصر كلا تريليون دو تون للتمزن كمور برد كما كتقارير حفظ حبرا. أرس أخبار طابعة أنحكم دي بتفاصيل أخبار قنت عدي. برنامج ذكرت يوبيل ده بمت أساس مدرسة ثورت في قادو زايدة تقل فيرار عمار وطن بتبل سقرات بدرجة وطن يوم 17 سبتمبر دي بأسمرة قاعة إدارة أقليم مقب بعف السور أنبتام. دي بوزراء وقلام سبسلكات وحكومة وجبات لحضره دي بعادة مكسة وزير خارجية السيد عثمان صالح لا أرسام كارتونات صور وعفش آلات لكم كم عفعادات مكسة وذا أقلون لا عفم مثل وزارة إعلام معاونة عند قبات لتفناتا حياة مدرسة الثورة لشرح كلمة وسوسة صورة دي متحف أكوبلات أنحاء بدرسة مدرسة الثورة للصورة عسرة وحمس رسم عسرة وحمس كارتون سعر رسم حديث التكم سلهما ستاتيك حبر مدرسة الثورة للرئيس سبع سبورة كل أكارتت ولد فنات آلات لكما كمتوم. مسؤول لجنة والسقوط أخبار وبرنامج ذكرة حمسة سنة مت أساس مدرسة الثورة السيد تومبوسس ملاش قل إيرينا لهبا يا حبري اللي عف الصور وآلات السك يوم 10 و5 سبتمبر قل شعب فتح كم سلت أن حبرام. اتقبت عدوى خارج قبلها اللاعي ذكرت حمسة سنة مت أساس مدرسة الثورة عف موسيقى بدراتات ريادة تكمسلهما سمينارات وسيمبوزيم لكم كم تقبسك يوم 10 سبتمبر اقل صنحتهم. مدرسة الثورة مدت ندال اقل حرية سنة 1907 ديب ساحل كمسل تأسست الذكر. تقليم عن سبا برنامج ذكرت حمسة سنة مت أساس مدرسة الثورة في قادو زايدة تقل فيرار عمار وطن بتبل سقرات يوم 10 سبتمبر دي مدينة أسندة مديرية أسمات الرسم تفتحات. تقرير الخبر من صالح إدريس قمة قلت قدمته.
1: التقليم عن سبا برنامج ذكرت حمسة سنة مت أساس مدرسة الثورة في قادو زايدة تقل فيرار عمار وطن بتبل سقرات يوم 10 سبتمبر دي مدينة أسندة مديرية أسمات رسمية تفتحات. وزير حكومة أقاليم سفير عبد الله موسى الكستي عادت دي مدرسة الثورة عند درسه تلا درجة الله دي بلوت وكالت له اللو سمى سنة ثلاثهم شباب بلا مناسبة العيد للدالة لهم شعلات ولعوا. وكيل مديرية أسمات السيد إبراهيم محمود تسمع كلمات مدرسة الثورة من كل إنكرات وطن من جرائم أباين دحنوا لمسأو مواطنين من علم أكاديمية دحلفت في التوطن وشعب كم سلهم سوالف وطن دي بعد ديوت وأسبقوا الدور وقول كم وديت شرحام. مسؤول مؤسسات تعليم مديرة أسمات السيد إبراهيم أكود بجهته من سنة 1908 حتى دي بجاني مبلداي مبيرت وأسمات لتفتحي 4 مدرسة الثورة بثلاثة وثمان أنسات لبتوم كلمة وسبعة وثلاث درساي أكاداميات كمان بتت لشرحة التلة مدة الله عدد مدارس دي بحمسة وسبعة لتوكل عدد مشاركة أنسات هي دي بحد 10,000 درساي 4.5 باسع كم هلا حبرا. مدير عام قسم إدارة ومالية تقليم عن سباق كونير كبرو من رأيه هي متأساس مدرسة الثورة جب الشعبية دي بلقى بمراحل قل مهرو وفزاعات كم تأبادل لأكدت كم تأفهمها لبرنامج ذكريات بكرني بالا السكان كم سلو مفرق عادات كيت عمبوبا وفي توراري وبعدان فنانين بلا قدموا لم علا شرع في ابو نايرة وعلاد.
0: حمدك كاسا الحدريس قمادي بعد خبر من تعدي فرع تعليم أقليم قبلة بحر كياح من كل الأقاليم لتوكلها قدايم أنفار مدرسة الثورة مدرسين مدراء ومشرفين أثناء يتبرد أزيمة تقرير قلها لقناته منصور عثمان من نقلة قدمته.
2: ديبلا وزيرة التعليم دكتورة حليمة محمد وحاكمة تعليم قبلة بحر قيح السيدة أسمرة أبرها لحضر ديبو اليوم 15 سبتمبر ديب قندع لقبت عادة مسؤول فرع تعليم أقليم قبلة بحر قيح أستاذ رشيد محمد عثمان ديبلا أسمعي كلمة التعليم

0: حلفة سنوتات حريت دي مجال تعليم اتقبت فرار وقذف عدد مؤسسات تعليم من أسرة وسمان دي بسمان مئة وأسرة وسسكم عبان كم فقريتنا اللي هي عدد درسة من حد 9000 دي بزياد 9700 بزحي مدرسين ما من 105 دي بسلس 1000 واسع مئة كم عبان تشرحة دور أنسات مدرسات دي بوراتات دريس وأدرسوت وأجيال حديث دي بربيوت لقبعة وراتات حمدا استاذ رشيد داتلان جائزة لركبيها بعدد حودات من ماتن لبرنامج أتنايات أنبتوتو إجابيتكم بوهن دافهما عبوت مهنة أنسات بكل جوانب من أولوية برامج وزارة شرحة حاكمة تقليم قبلة بحر قياح السيدة أسمرة أبرها بجهتها لبرنامج أتنايات مثل ذكرة حمسة سنة متأساس مدرسة ثورة سبت قبعة كل عيد كمسلتون دحبرت التردد أنسات كل مجال قلت خدم ديب وتحسبت وزيرة التعليم دكتورة حليمة محمد هي كدمات تعليم مشاركة وجقر أنسات قل لعبة قبلت وقلال تكدم ديبو كمسل صنحة وعوتي كما عند شرحت فدابيا مدرسة وسب مسلسل نيت لاتهم مدرسين أتنايات مروت للأود سبت وبستاتي بكم لتخدم ديبو أبرهت ديب دنقوبة لسب مسل سنة لاتن أنسات جائزة قروش مالية وشهادة تهيا بيام
1: شكرا منصور عثمان دبعت خبر قنت عدا زي ما دي مدارس للترا ما حقاز التامة وراتات دريس وأدرسه تقل الترد دي بلقى بجهد والدين دورو مقلي دو مسؤول مجلس أقليم قبلت أستاذ والداي قبرو مناسبة مت أنبات مدرسة سنة دراسة كل ألف عسرة وسس كل ألف عسرة وسبع اللي كقدمام أساس مقدرة طبيعة وفعل سننا أجني توم لا كرو والدين نوصوم توم لا بيلا أستاذ والداي باق عام مفريات ووطنيين قل فرو دراسة أساس كمتون دي حبرة دي بعوتة جنيتهم لا مرح وراتات ومتابعة قليدة وهي تحسبان قدم حرية تقليم قبل الثمانية وسس مدرسة ليتا كمسل عليها تلمدة إلا دي بزياد وروت ألف كمسل وقالين دي حبرة مطمطور لحكومة وراتات دريس وأدرسو تقل للطرق وديو الهليت في رار قزاف مجتمع علاقة ثلاثية والدين مدرسين ودرسة عند أتردى دولو قليدة فانام أستاذ والداي دي بدنقوبة فقريت مهروه أقداء بجهد والدين مدرسين ودرساي كم تتنكب عند أتفاقدة مثل الهلا تطور تكنولوجي والدين دي متابعة أجنيتهم فاز عام أقلق بو أتفاقدة تقليم مقب مديرية برازيز وقوداي فهم مجتمع دي بدافع الجرائم مقلت وقال لسد سمينارات قبام قايدة رابعي مركز بوليس كابتن مريم طاهر يوم 10 سبتمبر مثل سكان دارات داحيات عد سقدو عد أبيتو ومكان قند دي بودية سمينار لقت ورئية بوليس إرترية برحيبو حق ولا شرحت اللي قلت عوات التقب وراتات دور فازعنا مجتمع مهم كمسلته هي شرحات كابتن مريم عند أتليت دي بأولا يسر سنتنا إلا سنة 174 جريمة كلمة 63 عقب دي مركز كمسل شجليا بكيدات قانون ترافيك للشكايا أو شكوى تقدمت ديبان عرباتي زياد 3000 وكلمة كمسل هليا اندي حبر السواقين عجلات عربات وبعدات بقانون ترافيك اقل تحركوا مكرح حالفات مشتركة ابترتهم جرائم وعقب دافعوت اقل بوليس ليطل للترق ورات كم يكون دورهم كم وقل اندي حبروا إلا لشبه سمينارات ابتلولوا اقل بأطفانهم مديرة مديرية برازيزو السيدة ستوم سيد بجهتها جرائم وعقب قل دافعوت وسب جريمة فتحوت أساسية معاونة شعب وبوليس كمسلتون دي حبرت والدين قل أجنيتهم قبي سنيت قل أصبوتهم ومتابعة قل ليدو أقلهم أتفاقدت أمبل اللي قائد مركز بوليس قل سكان مديرية قدايف إلا لشب السمينار ودا أسك الله تابعوا لا تنحكم أخبار قبط عطوا لما تعديت بأخبار خارج قلوب لكم مرحبا بكم بدقمان دي بأخبار خارج قنت عديم أمريكا مثل اتحاد أوروبا لا تنحت علاقة قل تبتكا كمثل قد الرئيس دونالد ترامب حزرام رئيس ترامب اللي حزر اللي لهب اتحاد كندا كم عدو ناي معاونة قل تتكبتا كمثل قد الحق ولا قيمة متون اتحاد أوروبا مثل كندا كم عدو ناي معاونة ليطن دي تقبي دي بدفع طاقة تكنولوجي ومعادن مجالات بعد قلت السادة كم سلك الدر حبر كلام مثل كندا دي بحربنا التجارة لها الرئيس دونالد ترامب ستاتي باتحاد روبا دي فعل وعلى من قبي ملت وقال عدد جمارك أسكبتك علاقة تجارة لتبتسح مستار كم سل نسيته شارح اللام لا قب أديبا والسوق جمارك أقولوا لا كفى بليس لها بات كندا من كسار تجارة قلت دحان دي باتحاد روبا تجد كم سل هليت هي تحبر حكومة العراق دو ديب دولتها فرو لتسان حديش أمريكا أسك آكرنا الورح قونا قل اندت كم كما كم سلفقر أتأمرت أمريكا وعراق دي ورح سبتمبر كل الف عسرة وأربع لبت أيحو اتفاق صر نايلة ديب سبتمبر كل الف عسرة وحمس لترفهية ديب دنقوبة سنة كل الف عسرة وسس اقل لفقر للبالنقاط لتركب ديبو فقير ديش أمريكا سلوحام حشمت مقاومة سلحوم اقل لكرو مجال اقل أدفع حكومة عراق جي ما مهبت سلام اقل لها اللي تردت مقدرة عسكريات اقل تتبني وارحن إدارة اقل لكبة لا حكومة دي بتحبر تسان حتليت بأساس اللي سلحام حشمت دي بديش نايلة دولة اقل لتحابرو او هي سلحوم اندكرو ناي السلام وراتا السياسة اقل لتفررو الستات قاب كمسل هلا هي لتحبر نايدن قوبة خبر ديب غرينلاند وأنتاركتيكا بسبب حالة جو من سنة 1997 زياد عصر كلت تريليون طن للتمزن كمور برد كم مكة تقارير حفز حبرة لبزحة من لا مكة أمور برد أو كمور برد ديب محير كم سلت حبرة للحبرة تقارير عدد ملأت نايلة بحر أو نايلة أبحور بزياد 3 سنتيمتر وقولوا قلق بقى كم سلت قدر جيما مو سبب لا دي وسق قيس لهلا عدد مكيك كمور برد وكل حفانة بادو بلاتو أرادو وبحر كم سلتو سم مقدرة دوار الشرح لو بأساس لقيمة منايلة سب مقدرة وسقوت محيطات وبحر دي بورو تون متر بقيمة أسك سلس مليون نفر دي بقو طرق جردي توم بسبب تغيير حالة جولة مت مشاكل بدرجة الدينة كل سنة تلت كيلم مت كم سلهلا تقارير مترولوجي لحبرو أخبار دين أتمم أرس أخبار دا دقمنا نصارح منكم برنامج ذكرى حمسة سنة متأساس مدرسة ثورة يوم رسم ديب أسمرة فتحة فرع تعليم أقليم قبلة بحر كياح قدايم مدرسين وأنفار مدرسة ثورة أتنايتا وراتات دريس وأدرسو تقل الترد والدين دورهم قلي دور اسم مجلس أقليم قبل التحسبة أمير كمس الاتحاد روبا لتنحت علاقة قلت بتكة كم قدر رئيس دونالد ترامب حزرا حكومة عراق ديب دولة تفرو لتنحديش أمريكا اندا كم كما كم فكر أتأمرت ديب غراند وأنتاركتيكا زياد 10 تريليون طن للتمزن كمور برد كم مكة تقارير حفز حبرة قول يوم سيد دولي العلا أخبار كبت عدو خارج ديب إلا تمو شكرا قل متابعتكم مثل اللي برنامج لهي مسيد كير وبركاته

0: Dani. Dani. بس خانه اخ على الاخولوري
1: تحبيش حقوس خقا صوريك على النكرك هيك اللي تمعلت سي اقن
2: اني تمعلت
3: انت انا ميكالو كنا بس اشل تنكس مستبل كن تفلت الله نحن تخلي تخلون بي ودك تسرني بحرك
4: انا تصغلي تاسيرنا خمس نبرنا مستفلا لخي زردك كابزي ام تفلي عرفتي خاطرك دانيلا هاي اللغة سمع النمبر
2: گشت که آخرین بله ابست مرا بزرگ ایو بزرگ خیلی از بلک عصب بزه
5: بار کم هو بسه کوره لجیمیر
6: آدم سواد حاوی کوی لعلمانم لعلمانم حاوی خوری از دل حاوی تزفلت نیرم و زحش دلور دانیلای محلو
7: دایدا كبابي
2: كان لها
7: آخر
2: جيس كانت حالف
7: زلها
2: مسميرون كده انت يا رحيم
7: يجب
2: شكري غير؟ نوبة بصراحة يدل يا
7: مو أفتعنا النسخة انت ريبوتانا نبلغون كالصرح صرح
2: هو أهلا النسخة من رخو اللي بوتها زب هذا اللغة ليش معنا معي
7: دعم بالحرح
2: وحقو سكرة
7: نعم دعم
2: حسب اللي بغاش يمر لك اسمي لي انت وقتي جمر لك
7: انت هاك الناس قد تعابي خاطر اذا
2: ها بس راح يقتل لنا لها مسلي انا كو اصبي غتفتك سبي راه كان بزغونا لها كل ولا لك

داني، نسخان سمعان تليغا بقى مخطرت كتر فطهرت اي ناس وردنا سلوشي بكفت حال ناس خيرنا.

0: برضه بتقنعها. عطي رجعت رجعت.
1: ويلي انا خفت عرسالو ندلهم مسيل نسيلنا وخيده.
0: اذا قول عطا خوينا تليفون هذه تقبلها دلا
1: انت مو ده هيدا ديتو ساعات كن ديدي دلا
0: انت مالتك
1: مالت هيسي ديكي سات خو اي رايت تنك اتخو
0: انت خوينا زيت ريال فليت امبرات كده
1: تعترك بيع مو نافله تتصل كتب
0: بالك تاي صبو دو يفتو والله ندر زم امتينا دا زلنا حساب مع صفي واخوين كتفتي زم تي لا زلو حساب تدي تقبلاتو كوم قالي توبه خو لا
1: تقلي لكم يخو
0: با تامتي ني تصلن دست تصللت قالك يا
1: و محرات يوردكم كاينه دقي سلو
0: كيربو كتولي
1: وا
0: داينس رمان قطي ريالو وا هوكت

0: Selina.
1: جون تحني خال انا بيني خالص خنكا
0: بس حسب انت اللي عقلي يتسبلني نفس كرني لي وتتني
1: دو
0: ايه سلينا
1: ولا حدا نفي بند انت هيك ابو انت خا انت طرتك
0: ندوكان كزهون نبرت الله تريه لي انت كيجرمك ولا انت ترترتن برنامج نخيد لنا الى غير تحت الدفرح خيمتي مش قال لك ما دبني عاكي قال غير بلاش
1: ام نعرفكم هان كم جمع مسكيرك
0: كوم دي زون زول
1: مالتي ام انا قد فكا بالكايت
0: سلينا كم تقدمك بينا يكون كن زلخي بتعم تغيركني انت اذا غير كون نقدر له
1: أبي ترخي من عينها أمو صخاخ تغي من زيك تغي من
0: لأي أنا سكن تغير كن خوي نسلة تسمعني في تحزن لي غريبة
1: والحاج زعيم كان نقري تسقم يا بلونكا

المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإرتية، وفيها افتتاح برامج الاحتفال باليوبيل الذهبي لتأسيس مدرسة الثورة، قسم التعليم بإقليم شمال البحر الأحمر يحفز المعلمات المتميزات، توعية بأهمية الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية والسجلات بعد دقيقة. الهند وباكستان تتبادلان الاتهامات بعد تصادم بحري. روسيا تطالب بمعاهدة دولية لمنع التسلح الفضائي. ومنظمة الإرصاد الجوية تحذر من أن العارم يقترب من الإفلاس المائي. أهلا بكم مشاهدينا. بدأت اليوم 17 من سبتمبر على المستوى الوطني برامج الاحتفال باليوبيل الذهبي لتأسيس مدرسة الثورة بقاعة إدارة الإقليم الأوسط في أسمرة بمعرض فني تحت شعار ذكرى مجيدة دافع لبناء الوطن. وفي حفل الافتتاح الذي حضره مسؤولون رفيعو المستوى من الحكومة والجبهة بمن فيهم الوزراء، قام وزير الخارجية السيد عثمان صالح بافتتاح المعرض الذي يضم اللوحات والرسومات والرسوم الكاريكاتورية والصور والمواد. والمعرض الذي تم إعداده بالتعاون مع وزارة الإعلام يضم 260 لوحة توضح الحياة المتنوعة لمدرسة الثورة و25 لوحة مرسومة من قبل طلاب مدرسة الثورة كانت محفوظة في المتحف الوطني، و25 رسما كاريكاتوريا، وتسع لوحات جديدة، بالإضافة إلى سبع جداول تعرض معلومات إحصائية عن مدرسة الثورة وخريطتين ومواد متنوعة. وفي كلمته أوضح وقال رئيس لجنة التوثيق والإعلام للاحتفالات باليوبيل الذهبي لتأسيس مدرسة الثورة السيد تومبوس أسملاش لوكالة الأنباء بأن هذا المعرض الفني والمادي سيظل مفتوحا للجمهور حتى 25 من سبتمبر. والاحتفالات باليوبيل الذهبي لتأسيس مدرسة الثورة التي تقام في الداخل والخارج تشمل حفلات موسيقية وندوات ومسابقات رياضية، بالإضافة إلى سمينارات ومؤتمرات، وستستمر حتى 20 من سبتمبر الجاري. يذكر أن مدرسة الثورة تأسست عام 1976 في منطقة الساحل خلال فترة الكفاح المسلح. بدأت فعاليات الذكرى 50 لتأسيس مدرسة الثورة على مستوى إقليم عنسبة تحت شعار ذكرى مجيدة دافع لبناء الوطن في 16 من سبتمبر الجاري في بلدة أسندة بمديرية أصمات بصورة بهيجة. وفي الحفل الذي افتتحه وزير الحكومات المحلية السفير عبد الله موسى، أضاء الشباب و النموذجيون الذين تخرجوا من مدرسة الثورة ويشغلون مناصب رفيعة في الوقت الحالي

أضاء الشعلة التي تم إعدادها بمناسبة هذه الاحتفالية. وفي كلمته أوضح ممثل مدير مديرية أصماط السيد إبراهيم محمود أن مدرسة الثورة قدمت مساهمات كبيرة في نقل وترسيخ المعرفة الأكاديمية وحب الوطن والشعب، وكذلك القيم الوطنية للمواطنين الذين فروا من قمع العدو من جميع أنحاء البلاد. من جانبها أوضح مسؤول مؤسسات التعليم في مديرية أصماط الأستاذ إبراهيم أكد أنه اعتبارا من العام 1981 بدأت 4 مدارس للثورة في جاني وإمبلداي وإمبيرت وأصماط ب 273 طالبا، منهم 38 طالبة، وأشار إلى أن عدد المدارس قد وصل الآن إلى 57، وأن نسبة مشاركة الإناث بلغت 41.5% من حوالي 10,000 طالب. كما أوضح مدير عام قسم الإدارة والمالية بإقليم عنسبة العقيد كبرو من الأيو أن تأسيس مدرسة الثورة هو مثال حي على أولوية الجبهة الشعبية للتعليم والوعي تحت أي ظرف من الظروف. هذا وقد تم إثراء فعاليات الذكرى بكرنفالات المواطنين وعروض لفرقة الورود الحمراء وفنانين آخرين وعروض فنية أخرى تعكس هذه المناسبة. قام قسم التعليم بإقليم شمال البحر الأحمر بتحفيز 63 من قدام المعلمات وعضوات مدرسة الثورة ومديرات المدارس والمشرفات من جميع أنحاء الإقليم. وفي المراسم التي أقيمت في قندح في 15 من سبتمبر الجاري بحضور وزيرة التعليم الدكتورة حليمة محمد وحاكم إقليم شمال البحر الأحمر السيدة أسمرة أبرهة، ألقى مسؤول قسم التعليم بإقليم شمال البحر الأحمر الأستاذ رشيد محمد عثمان كلمة أوضح فيها أنه في السنوات الماضية للاستغلال ونتيجة للاستثمار الضخم في قطاع التعليم بالإقليم ارتفع عدد المدارس من 28 إلى 826 مدرسة، وبناء عليه فارتفع عدد الطلاب من حوالي 9,000 إلى أكثر من 97,000 طالب، وزاد عدد المعلمين من 150 إلى 3,900 معلم، وأبرز دور المعلمات في عملية التعليم والتعلم وتربية الأجيال. وأضاف الأستاذ رشيد أنه على الرغم من قلة عدد المكرمين فإن بدء برنامج التحفيز يعتبر إيجابيا، وأوضح أن تعزيز التطور المهني الشامل للمعلمات هو من أولويات برامج وزارة التعليم. من جانبها قالت حاكم إقليم شمال البحر الأحمر السيدة أسمرة أبرهة أن تزامن برنامج التحفيز مع الذكرى 50 لتأسيس مدرسة الثورة يجعله احتفالا مزدوجا، ودعت إلى دفع عجلة تمكين المرأة في جميع القطاعات. وقالت وزيرة التعليم الدكتورة حليمة محمد أنه يتم العمل بجدية لتعزيز منافسة ومشاركة الإناث في قطاع التعليم، وأنه تم تحقيق نجاحات ملموسة، موضحة أن تحفيز الطلاب المتميزين والمعلمين المتميزين هو أمر محفز للمعنويات ويتم العمل عليه بشكل منهجي. في الختام تم توزيع جوائز نقدية وميداليات وشهادات تقدير على المعلمات المتميزات. نظمت في مدينة عالدقيح في 16 من سبتمبر الجاري محاضرة تناولت أهمية الإحصاء ونظام المعلومات الجغرافية إلى جانب إجراءات تسجيل أسماء الأطفال واستكمال السجلات المدنية. أوضح المدير العام لقسم الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية في الإقليم الجنوبي السيد فطوم قبر إكزابهر إن نظام المعلومات يبدأ من إدارات الضواحي والسكان، مشددا على ضرورة أن تعمل إدارات الضواحي بالتنسيق مع مختلف المكاتب الحكومية والمنظمات المعنية من أجل إعداد سجلاتها وتحديثها بصورة منتظمة. كما دعا إلى تعزيز دور مسؤولي إدارات الضواحي في ضمان استكمال تسجيل حالات الولادة والزواج والطلاق والوفاة بصورة دقيقة ومنظمة. من جانبها أوضح مسؤول خدمات الحاسوب ونظم المعلومات في الإقليم الجنوبي السيد تخلق قبر مسقل أن أسماء الأطفال في البلاد ينبغي أن تراعي ثقافة المجتمع وعاداته وقيمه، وأن تكون سهلة الكتابة والقراءة، داعيا أولياء الأمور إلى توخي الدقة عند اختيار أسماء أبنائهم. وأشار مسؤول تحليل نظم المعلومات السيد تولد في السهية إلى أهمية تقديم وثائق مكتملة لضمان إدخال بيانات دقيقة وموثوقة في استمارات الأسر، وكذلك لتجنب اضطرار المستفيدين إلى مراجعة المكاتب بصورة متكررة. ودعا المشاركون إلى تنظيم جلسات توعية في القرى وإجراء عمليات مسح ميداني للتأكد من عدم وجود أشخاص غير مسجلين، بما يسهم في تنفيذ عملية التسجيل بصورة أكثر دقة وانتظام. وفي ختام المناسبة دعا مدير مديرية عالدقيح السيد هبتاي تسفازقي معلمي رياض الأطفال ومسؤولي إدارات الضواحي إلى العمل بالتنسيق فيما بينهم لضمان تسجيل جميع الأطفال وعدم وجود أي طفل دون سجل رسمي، مؤكدا أهمية ترجمة التوعية المقدمة إلى نتائج عملية.
ودعا رئيس المجلس الشعبي في الإقليم الجنوبي الأستاذ والداي قبري أولياء الأمور إلى تعزيز إسهاماتهم في الجهود الجارية إلى معالجة أوجه القصور التي تظهر في المدارس وتطوير عملية التعليم، وذلك بمناسبة بدء العام الدراسي 2026-2027. وأكد الأستاذ والداي أن أولياء الأمور يتحملون مسؤولية أساسية في ترسيخ اتجاهات أبنائهم وسلوكهم وأخلاقهم، مشيرا إلى أن التعليم يمثل أساسا لبناء مواطنين مؤهلين ومنتجين، حثا أولياء الأمور على متابعة أبنائهم والقيام بالأنشطة والإجراءات التي تسهم في نجاحهم المدرسي. وأوضح أن عدد المدارس في الإقليم الجنوبي الذي كان يبلغ 86 مدرسة فقط قبل الاستغلال ارتفع في الوقت الراهن إلى أكثر من 1000 مدرسة، ودعا المجتمع بالتوازي مع الجهود والاستثمارات الكبيرة التي تبذلها الحكومة لتعزيز عملية التعليم وإلى زيادة دوره من خلال تقوية العلاقة الثلاثية بين أولياء الأمور والمعلمين والطلاب. وفي ختام كلمته أكد الأستاذ والداي أن نتائج العملية التعليمية تعتمد بصورة أساسية على جهود أولياء الأمور والمعلمين والطلاب، داعيا أولياء الأمور في ظل التطورات التكنولوجية الراهنة إلى زيادة وعيهم ومتابعتهم لأبنائهم. عقدت ندوات لرفع مستوى الوعي العام حول مكافحة الجريمة في مديريتي براديزة وبودايف في الإقليم الأوسط، وشرحت قائد مركز الشرطة الرابع النقيب مريم طاهر بالتفصيل مهمة ورؤية الشرطة الإرتية في ندوة عقدت مع سكان إدارات عدي سقدو وعدى بيتو ومكان جنت في 16 من سبتمبر الجاري. وأضافت النقيب مريم أنه تم تسجيل 147 جريمة و263 مخالفة في المركز خلال النصف الأول من هذا العام، كما تم تحرير أكثر من 3200 مخالفة مرورية. من جانبهم حتى المشاركون على استمرار عقد ندوات مماثلة مؤكدين عزمهم على زيادة المساهمة، إذ أن منع الجرائم والمخالفات ليس مهمة تقتصر على الشرطة بعدها. وقالت مديرة مديرية براديزو السيدة ستوم سيد أن التعاون الأساسي بين الجمهور والشرطة يهدف إلى منع الجرائم وكشف المجرمين. وفي الوقت نفسه عقد قائد مركز الشرطة السابع ندوة مماثلة لسكان مديرية قدايف. اختتمت في 17 من سبتمبر الجاري باستاد أسمر الدولي المنافسات الرياضية التي أقيمت في الإقليم الأوسط احتفاء بالموبيل الذهبي لتأسيس مدرسة الثورة، وحفل البرنامج الختامي بموكب للرياضيين وعرض فني. وقد فاز فريق حوى اللعب ببطولة كرة السلة للرجال، فيما فاز فريق قلع ببطولة كرة السلة للسيدات. وفي مباريات كرة الطائرة فاز فريق عريرب من فئة الرجال بالمركز الأول وفئة السيدات فريق سالينا، كما فاز فريق حوى اللعب بالمرتبة الأولى في بطولة كرة القدم للسيدات، وفاز فريق عراق بالمركز الأول في بطولة كرة القدم للرجال. مشاهدينا، نشرتنا تتواصل من الفضائية الإرتية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا بكم مجددا. تبادلت الهند وباكستان الاتهامات بعد تصادم وقع في البحر بين سفينتين تابعتين لبحريتي البلدين، فيما استدعت كل منهما القائم بالأعمال لدى الطرف الآخر لإبلاغ احتجاجات رسمية. وقالت وزارة الخارجية الباكستانية أن الحادثة وقع أثناء تنفيذ البحرية الباكستانية مناورات دورية في منطقتها الاقتصادية الخالصة. من جهتها أكدت نيودلهي أن التصادم وقع في المياه الدولية ولم يسفر عن أضرار جسيمة. في المقابل قالت إسلام أباد أن السفينة الهندية نفذت مناورات عدائية على مسافة قريبة من سفينة بحرية باكستانية، ما أدى إلى تصادم السفينتين. وأعلنت الدولتان استدعاء القائم بالأعمال لدى كل منهما. وطلبت وزارة الخارجية الباكستانية من ممثل الهند نقل رسالة مفادها بأنها ترفض بشدة هذا التصرف الهندي العدائي. قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريباكوف أن روسيا تعتقد أنه لا تزال هناك فرصة لمنع سباق تسلح في الفضاء من خلال صياغة معاهدة دولية ملزمة قانونا تحظر نشر الأسلحة الهجومية هناك. وحثت الولايات المتحدة والدول الأخرى على التخلي عن مخاوفها في هذا الصدد. جاء تعليق ريباكوف بعد أن اعترفت الولايات المتحدة هذا الأسبوع بأن وزارة الدفاع تنشر أسلحة في مدار الأرض، فيما يمثل لحظة فارقة فيما يتعلق بعسكرة الفضاء. وفي مؤتمر صحفي بموسكو قال ريباكوف أن الولايات المتحدة لم تخطر روسيا بقدراتها التسليحية الجديدة، لكنه أشار إلى أن البيان الأمريكي لم يكن مفاجئا، وروسيا واحدة من القوى الفضائية الثلاثة الكبرى في العالم.
أكدت منظمة الإرصاد الجوية العالمية أن موارد المياه العالمية أصبحت أكثر ندرة في السنوات الأخيرة في ظل تراجع تدفق الأنهار وانكماش الأنهار الجليدية وانخفاض مستويات المياه الجوفية في الكثير من المناطق. وأضافت المنظمة في تقريرها

الثانوية أن أوروبا الوسطى والشرقية كانتا الأكثر تضررا على الأخص من انخفاض مستويات المياه الجوفية في 2025، وسجلت مناطق أخرى قليلة مثل هذا العجز الكبير مقارنة بفترة 2014 إلى 2024، بينما كانت مستويات المياه الجوفية عبر الكثير من أوروبا الشمالية فوق المتوسط طويل الأمد. مشاهدينا، انتهت النشرة، ولكن قبل الختام إليكم تذكير بأهم ما جاء فيها. افتتاح برامج الاحتفال باليوبيل الذهبي لتأسيس مدرسة الثورة رسميا. قسم التعليم بإقليم شمال البحر الأحمر يحفز المعلمات المتميزات. توعية بأهمية الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية والسجلات المدنية بعد دقيقة. الهند وباكستان تتبادلان الاتهامات بعد تصادم بحري. روسيا تطالب بمعاهدة دولية لمنع التسلح الفضائي. ومنظمة الإرصاد الجوية تحذر من أن العالم يقترب من الإفلاس المائي. مشاهدينا، انتهت النشرة، شكرا على حسن المتابعة، تحية لكم أينما كنتم، إلى اللقاء.

0: رزق داي
1: أزمور وجنيتو ربنا رأينيتو
2: شامعت لك رحمته سرايق الأمته
3: وجب وطعميته دقم حقاقيته.

0: معنا ريشاي ولي
1: مرحبا
0: الا منصورتي تقدم يعني ان شاء الله للمدرسه الدلو يا مهليكم برونتو جابت اللي تمام
1: انا لا تبجهتي ادالا لكم ما منصديني
0: لا لا انت ما ادري شاي ولي سلمى ما سنكيت يكون يعني حفلت يكون افهم تفاهموا حرر ايكا ولادنا سيفاه دراسة وديناها من قبي تمستقبلوا باري لقبي امره ليك الله كان الله
1: كرا سلمى ام بلا دام وداي وديت ولباس وعزايم وتبذير ان يكون المستقبل اللي ترقينا الزهرات بس كل لابساتي هلا
0: سلمى ليتا يقول قدام امسحاه بس كم صلوا الله طيبوكا كم صلوا الله حري لعبة استثمار يعني دي بدراسة كم صلتوا امري هلان القدام لعبة استثمار دي بدراسة تخلي بالك
1: سلام عليكم شوية قلتها اللي راكبوها هي فرشة أكل سبابة ناين واي وتجارة من عديرة قبي وجنيد دي بدراسة بحوة كامبرا
0: بحوة كامبرا بحوة كامبرا
1: عمل قداميت قدام سلسة عمل عد كريال
0: أوه.
1: لا والدين قال لهم ورو سبحان الله بدامت لاولادهم يقولوا الدار وقلا مدرسه
0: ايوه
1: همتهم همت حرس ونوالد اقابت
0: سبحان الله قرهم ونوايا
1: قرهم ونوايا بس
0: ريك اللي يتو لمشاكل اذا القدام مقلو ده بديبو مهلا كريشا ولي لا قرهتهم ولا دراستنا الى اولادهم
1: أيوة.
0: مش يقول لهم ما ابو هلا له ها مش يقول لهم ما ابو وقلت ما عارف هو ابو قلت ما عارف هو
1: اليوم
0: تزبنت قيرني شاي
1: قيرنك
0: قيره بالمناسبه اكل اي مال واكل اي قرهت ونواي بكان ده يقبي ات مدرسه ولادك مدرجه ابصحك هات له لا لعب لا قال فتوت
1: لعب لا سن لك
0: ايوه والله
1: سن لك
2: يلا يا جماعه الخير كراريس اقلوم اقل علوم الاموم كل حاجه الركيس السلام عليكم عم حضر كراريس لكم اقلوم
0: عليكم وعليكم السلام مرحبا ارهبيتي يا يوم هبت ادبه لك بدعتك والله
2: يوم وقت فتح مدارس سبتوا كراريس واقلوم وجلادات وشنط والات مهرم منه الا شنطتك تمام اسك عنقره مالت الليل
0: طب قابت الليل
2: طب رجحت الليل طب
1: سنو ديك الا حاجات اللي تلو وقت الله مهم ومطلوبته حينو ديكون
2: حينوته
1: وقال ان شاء الله قيس من كلام امي
2: قيس الله قال لي والدين ودرس مره ايو سامته وقال لهم يا هم دراسه قال بومني

0: أسجلناها أول ولا بلعه ولا أستيه لنا وترى بالباركة من فصل دي فصل دي تتعدى إلا تدرس لي وأم بلها ما زي الباس من زابق لات
1: ألا أسلو ما حج اللي كافي يكون قد تأمري درساي من اللي أنا بتسكلا تمام رأيكي أقل نسديو أقل نتنايتو أقل نمكرو وقل نسجح لقلنا
0: يا لطيف نجاة انتهيني كم ما جمعت حتى قاك بس

0: السلام عليكم ابو ابراهيم فقوري.
1: مرحبا بهم، اخباركم ليك؟ انا في الركن ليكم. من انت؟
0: انا وراي ود منصور ابرمج. انا
1: ود منصور ابرمج. يا سلام يا سلام، قول ليك اكو باب سلوما ما عليكم يا اخي. اولاد جنين ايش انتم حد قامكم هنا؟ وابوك كفالة
0: ابي تمام ولا ما شاء الله؟
1: ما دول مزعك ولا بعد انسر. انت ما قلت اذا مزعك؟
0: انا هقيق الدرس ما زالكم من قفله مدرسه انسر ليكو وزي ما ينقل عسرا يفصل لسديني معلومات كل انسان مكتبه تقيس لي
1: هقيا قد تدرس
0: هقيا
1: سبحان ولي سبحان قسلك الا ابراهيم فقوره يا ابوك قاعد امكار هلا تري لي شهادات ابو كله انا شهادات ابي لكن صبت شكي من نصب شهادات والعل انا حيس وانا نبرت ازي قومات قلق ميكو مكر مكر يسمع وضحو يا سبت انت اللامه
0: قلق بتميت القومات
1: ايوه متودى ما لك حقوق الدراسه مسحك قل ابوك كورس نيف عايت الى راكب اللي يكون اي سامن وهته العولة الف وكلمت بينه وانا هي قلت احنا فن سبتي حاجه كل دراسه منو يا ابراهيم فقورا ناس اللي كوز لسلاد الاوكا تشق الافدي وبلو سمعنا لي كمان
0: انا كفو ابويا قشش وبيك شيء توجبوني
1: شيء شيء كون شش بلا كاين ليكو الا سليديات لقروشات لا لا لك تكبن الا وقت اللي موسمنا مدارس سبت كراريس والات مدارس واللي تاتلو كل الناس اكلوا تزبي وقل ابوك اب قروش ما تصو سمعنا ليك اذا يوم تم دراسه تجاره لا تتحرر الهليت قروش ودي يبلك ليكو انا مكرنا وضحوت انا مكر ليكو
0: ايوه فرص سنيت تيكو لكن يعني قل ابويكم صاشق ايكون تسجيلي ولباسكم سكر عقل امان قص اللوتاتو وبي حسيت اكيد كم سلطه مكرنو لسل النار
1: دحن لهي من هاي ان الرؤيات انت هذا زيد بس اقول اقول له صح اذا متودى يا مثلك انت لا لا لا سميتك ما انت ميل كني
0: نوراي
1: نوراي نوراي ان انكر ان ذكرين ها نايف قلنا بدلات قل وقت حكي هذا نايف تلسميك يبلك بس بس
0: نايف كويس نايف مالتك بغن
1: اما نايف مالتك بغن سنة اللي كسنة بس هزم مودي ابوك على قروش كم سنة اكادي بك التقهوة قرماي التمس عن ابي ابراهيم حزه ليك وانت تبي اي نفر سأل من جا قل ملا شقول قلعة صعب تعكا شقو شقو كاستفيدة
0: كويس كويس
1: طبعا مرحبا لي فارس وقا قيت درس ليكو ما من درع درسو شقو يا

0: أبريال أنا لما صورة ولتنا لباس فاشن وتات نزاب قلاب اللي كنت دراست قد تفدب وقد تتنايت
1: سلمى لباس أولويات يكونين أولويات آلاتنا دراست أكتبت الدراسة لسديا مدرس أقول مدولة بنا لا توقع لا تنقض قد تمسي
0: أولا تدراست لبيرتها اللي نقول تحلف الليل الحليف كفية أذا بس لباس نزاب قلا وآلات قرار تمشيت أبو قولي نزاب قلا هرأي نقاط بزح عمارات بنا أبو من أود حنا
1: سلمى أنا وأنت قبلت وقبلت لي عيبك فهميني اللي تبيني ليكي حكو دراسة ما قبي اللي سيفة دي ما قلت ما يقدرني اقل سيفة دي ما نحسب قلا
0: نايا وناي دي ما يتبدلني سمعني ليكا ولا تنسي لعبة منظرات قلت أمر لبكا
1: أمر أنا مقويتها لبين لكن اللي أولويات يكوني نبلك ليك
0: أولوياتني أنسات أنا أمره سمعني ليكا ولا عبيت أولويات يعني إلا اللي قلب لك ليكو تبس
1: لا شيء تقول كذي لي سبحان الله
2: سمع ملاي كانف تايف بالكلمش
3: يا كانف يبلكا وتايف نايف بلكا
2: ايوه هتا شويه كبدته فايف سمع شكل سنيته لكن ما تقول دراسه اقلقبا اللي تقول حنا من دراسنا ريكا جات حر عبانا
3: ايوه دراسه سنيته لكن شكل ما تقارب اعرف كمشكله تكون
2: دروس سنيته حبك
3: نوسكات من هيك من سالكاني
2: بريقب انا سكدر هيك هادي جي لك كبات
3: معليش حتى اقول لك قبي كونين
2: يا حد كبرت ستة
3: جيس برسوس ناس برسوس ما دكا
2: سمعي ولد انا كان اكلت مرة
3: لا
2: انا دبر حرام لبلون من حرام حارة وكرة لباس هذا
3: مالي كيم بقول منه لا فيشان تعرفنا لا قول نزب
2: ادب ودب ادب اراح كانت

0: السلام عليكم.
1: مرحبا يبا مرحبا مرحبا ابو مرحبا ابو بلاد قصوي يبا
0: قصوي انت عايف لبول مسلته شش الله ابقى بشيك السوق رقبه اقول لك شش.
1: مرحبا مرحبا مرحبا ابي مرحبا. من تطب اسميتك؟
0: اسمي لا نايف لو نايف
1: لا سيف تبايبا
0: سيف يكون عم هذا نافف ناشف اللي دي بحذاوة
2: ناشف يبي لك نايف
1: قلتك ما تكل أسمائي اللي سبحان الله قادر يوم حالت الله كسم عني فوفو ولي سمع عني فوفو انت يعنى زي اللي عمر له دي يقول هليك سمع عنه هليك يبا عمر دراسته ديب دراسة كفى الدب ديب دراسة كفى الدب لا باز حواقتك يعني اقل دراسة كهبو ها معنا ليك شو قولوا كو يكون ونفسك قد تصدي وعدك حسيبك سنيتو لكن ابعولنا مدرستك ومستقبلك قل لك بقلو بطعبوك سن مامي
0: ابي حضر عنده تلفون ما تقلل صنعه
1: ها
0: تلفون ما تقلل الزيز اللي بنسمع
1: ها
0: هلو هلو شكسوب كويس كويس عفش امسكا قلنا تمام تمام المس اكلر ابو يا حدار بقسنا قدام حنادي
1: اسك
0: سيف هيا بقسنا بقسنا سيف
1: يسكم انت ولا
0: شغل شغل شغل
1: بس
0: اهو بنشكي
1: يسكم جل جلال قبوله يا رب بس التي لنا شيخ السوق اكرتاس دله والد يا ولاد ولادنا احنا يعني مرنا جزيره العرب نايف كيف طايف الله الله الله

0: رأيك ها شمو ولي؟ ما أنا مكش عفرت بس بلاك هلي كل الحياة يعني بوجل بوجل قا بون من تبل بوجل وشاهي من تبل بوجل وهجك من تبل بوجل كل بس بوجل في بوجل قا بحكوا عنا سين تعدى
1: والله كان مي عبايته لكن شايلها تعبة تماما نجات نوس من كل بلع ولا سته كم سال شايلة تقدر حاجات الأبون
0: جلا جلالك الحمد لله ملي ملي اللي بس يعني للذات ولا تعمل انت تدوره ليك انا بكل العصوبة اللي ريه ليك انا ريه ليك هاش مجيامان وهات حقونا يا حسين حقونا حسين سعادة يلا يهلل لكم
1: بس انا شايلات عمال لي بس
0: دمنا ملاك اللي بطل حنن دل تلفوريا اتصل الله مرحبا مرحبا مرحبا ابو ابرامي سعادة مرحبا يبا مدركوا الله قدام جراه كله دحنا الله ما مالي
2: جراه بكيت الله سيما شرول بنتم كحوليكم بكيت امامي
0: الحمد لله الحمد لله رب العالمين سنيتكم رينا يبقى سنيتكم وقال درسا يعني سجلوا له مامي تمولوا متهملوا
2: اجنيت بس سجل الله مالي انا ولي يقول كروس اسمرا ناد عالكو وتمو على ادهما قدم سامن كروس حجار وني فعيت ركوب كو بلين وقروش نودو دي بي بيلا لكن لجنا سموندك عيارا آلات مهرو الأتزابة هلا سمعكو انت فتشكومو لوك دي بيعيبكم انا ربلس ديكم بو
0: والله لا شغل كو يكون لا شغل لكن مقاب اكسميتوك عيارا هتو ولا سملي لك عيارا هي قال لي يعني دليا
2: والله حتى قبادتا قدم قلي حوالتا لسم اللي بس هنيت عبادكو ناشف لبلو يأمر ومن نايف كنيتاتا سمك عطفت لكن عابريت هوك نوراي
0: يعني ديب نايف وطايف ما منقول تلا يا جماعة الكيرة بس فاعدو ليكو فاعدو قلون دوت كاتو إن شاء الله قلون دوت ديب كاتو بس ديبا أنا نوصر إيكا يعني لسميت ثلاث معنية تيشن ديكوني يعني بس كم ريكول بكت ميت بس يعني طوالق الكمسل دل كمسل تمر
2: كمس قدم ربلس ديكم أقيد لوك ديبي أقيد دراسة دوقل ديبا قل السجل
0: مرحبا سكب منا سكب بس خلاص طوالي بطوالي جل جلالك مولاي جل جلالك ريكا انا اللي هنا ريكا قدم كلام البس مثل ارها ريحه على كل هذا اسميتو قل مقير اسميتو كو اسمي ما قلي دك اي رسميتو
1: انا يبقى خصوص الحصان معلومات كاف جامع لي
0: ايوه
1: الحصان بس شيك السوق راكبال
0: بس ريكا الله يرد عليك هتوت ديبا مسجد يبون طوم اتصول الطوم على تمر انت اتصول تتحن اكرتا يعني مجد تيلاتو مجد تبصحتو مجد تفجرتو اجل رأيات بس اجل رأيات ده ايوه
3: ايوه كيدا حسي الا شلاليات من كل انكرن دك لما مناها بس حبتينا ننسى منها لان الله جاني سنن ده شاكر بادها لان ايا ذا سلف كالياتنا انبت وحريت انا صالح ودريس توم اتصل يا سلام عافيت منك يا ود فقورا يا اخي برود لا تبدت بقصه هيك سنة امر هذا كاليات اللي هم اللي تلفونه من عصبه يا اخي ريتيل اللي ولا انفرام من نميت يا كان قيس الثاني صالح اهلين اللي يرى فيه أهلان اللي هي جنيت ما حاصل قلوم هلا سكيل لا أرها هلو أرها
4: هلو شكسو
3: آسم عنا التايا ليكم التايا
4: التا قوت قرماي اللينا
3: قوت قرماي خلاص ديبا ما تأكم ليكم حامس دقيقة بس فرصة تبون التا كان ما تأكم ليكم جماعة كل بس كم كديبا كانت نحن دالا ركب كو صروا تلفوناتو أبقى لي هلا اللي جنيت
4: خلاص مرحب التتاكر
3: لا لا مسعكو انا خلاص يلا اولاد
5: مرحبا
3: كون لكم
5: مرحبا
3: الشغل كفو جاي يقول لكم هلا سلم لكم ان شاء الله
5: شكل تمام الله
3: طبعا
5: شكل قال ثبت نزابي حلينا نكسب منه اللي حلينا ساكت
6: لا بازحوا من احنا نزبي عول وتحت للزباله
3: اللي تيدقبوه اللي عافش لنايكم
6: درجة أولى تقت أمر حرمان ده كله بنتم كواليتي درجة أولى اللي عفش لا لا قرمة عنده بيلكم كل لا يكال أي درجة لنا يوم كم بقول
5: أنت إذا متحزبني نلا كمان لي
6: أنا ما حزبكم اللي لكم أمرته آه. كما بدير ودول عليكم لا عفش لأنه أسبوع من هليكم ولا هلا مسلكم ولن درينا لجروشات تلت كروا قليه أنا نايا ترف منا ونايكم ما حكم حفوس بس كرويتو وعفش جديد ما تعلق قلنا نوزعكم وكرا كليات وصالح والليتات هن تلفوناتهم قد مبدي عمل لو قليل يريكم
5: لهم حنا عفش نوس لقل الزابيت وشيك السوق زلمين نبلو حنا ما قرر ألا تحاق لنا أنت ما لي
6: لا لا لا يتقبين تحاق لنا كفو وخصوصا نايف هني أنا أمس عن التأمر وتل شكله هي سنة جاي سنة إذا قبينا شكل وقبي تجارتكم سنة رأيكم تحاق لنا قتيبانو سنة جاي سنة لكم شكلكم التلالب لكم لكم ولا أهتا يكون نايف
7: أهتا يكون تبه
5: عجيب
7: بدير مثلنا لكن تلو أطلو ويتشق المدرسة بسبتك أبوياك عشاشكو ودالا لا شعيك أنت دي بنسة مني
6: لا لا لا دحن دحن أنت جديد اللي كذا بزوحت دي مكاسب والليتات يتدقفني حارك انك مسالك حديث بس حامل اتم سنه وانا عشان يوم هتوم نوسو كسارات ابو يعني بزح كسارات اتيام انت ما شاء الله تبارك الله من كسارات كرو انت من كسار سليم اللي كمان سنه اللي كمان
8: منكور منكور منكور منكور انت يعني دي ما يتعبب لها دي ما يتعبب من مشنقل قدام من دك ريك اف وشك
6: ابي احضر انا موديك انا كرسالح وارها ونايف وكاليات وقلوم لمصلوع جنيت يعني قبل شكل رأيكو ديكوني ما كيت وديكوني
8: سمع سمع سمع أنا نايل نوراي حتى أنا درساي نايو تلات خسنك تأمر نايو تلات خسنك كرارها ولا مصولهم سب شنقولان تو مصلحتهم أمرو ومصلحتهم يتبدمون نوم سمعنا ليك ها كرار اللي حتى وقلوا له مصلو من هدفهم من داش كفكاهم كإنه قلتاش يوم جريمة كم صلتو تأمر انت
6: يا ابي عدار شغل هيني من مدول جريمه قبا انا عند الدور سو مال ودو شقوت وقروش سباتو ومبل بيه لمو ديك انا
8: كلا سميتو هي لا سموق لمق عيرك ها لا سميت قيروت وقنوس يعني جريمه عباي كم سلطه تمر انت
6: سميتو ميت مثلكم ابي عدار لا لا لا قدام يوم سامن لا اشكالات لا تحاولنه واللي جنا امور وسموي سبت قبا لا لا جنيت على قلنا شو قليل اتحدوقه بس قليل تأمر بوديكو أنا
8: سمع سمع سمع شيكو السوق إلا أسباب اللي كل رؤوس يعني لا تقنع إنك تأمروا لها لقلك أنت مجرم أنت مجرم أنت بلا وديت قبلها كليكو طيب يعني قلمم إتهايت نسو منو حره اللوم قل لش قوي لش قو لك أرو والدينهم تأمروا لها لقلك والدينهم توم لك أرو قلت أمر والدينهم يعني أقل درسو وأقل صدونا دوو انت يعني من قبل يوم قلت اشكو فمنا على الكاميرا ليك بلس هاي بلس
6: ابي احضر بس لا تسنه ليك انا هنا بس رحيه فتيكو ومكاسب يقولوا اولويات حبكو عندي يكون الا لا تبس قبل امانه صراحه اذا هنا بس عفو من جسامحوني بس
8: ابدا ابدا سمع سمع سمع اللي بعفو اللي تحلف يكون قلت امر ابوه ولا عفاك ولا شكيك اقولوا خصص اذا قدم لها ولها إلا لألف وكلام نعفل لها حاجة في منه هليك بلا صديب
6: شخص مرحبا مرحبا قروشي ودوني تليت ما شاء الله تبارك الله إن كان نايف كرتون نايف كان ملأ هلا بس
8: يا ولد يا ولد ميتو نايف نوراي
6: نوراي نوراي نوراي
8: نوراي نوراي
6: نوراي
8: انت يا نوراي سامعنا هليك لهدفك لقلو ما أسعلك قلو قتيد على قلك وقتشك وقتلك أحق ومحديك هي سميتك أن دي تكعير وأبوك أن دي تكشش مسل ابوك اندت فهمك جديد على قلك الا دق على نايكات سمعنا ليك
7: طوال انا فومي لما هدر شيك السوق تقبي كيت مرين وانت منك سنيت برسكون بارك الله فيكم وانا قال حريت فومي لا
8: دحنتو دحنتو قدام لي خلق ابونك قرا له لكن الا قلق اللي قلت تقوم على بكان سمعنا ليك
7: اول
8: من هدفك ومن مدرستك قلت اولت على بكان
7: هذا
8: كان ابوك السال من كسبت على وندوتش سبت بيلين دي ابوك غلندكات هيا كبدي ما فيش كون وسك ها وانت يا رب فرهم لك لينا رب فرهم هيا
6: يا رها اللي عزانها قيسة انت بس هواي شكب لك لينا شكب
9: سلمى إلا لبلك ليكو إذا ندوك ما قبلك دعانكي ما قهيت في ميني
10: أنا هي بلك ليكو إلا قروش عوية أجليا وقل ولا شيء اللباس وحاجات بعد المزاب بان يكون أجل دراسات نبيلا وين دعوة دي بيني والرحيان ده أزوم فوق إلا من صرتي سلسلتنا ذهب نود رح أزل ليكو
9: ذهب نوس حر كم سنة أيضا بقروشات ودي إذا إحنا قلنا ورد الفجر أروحتها وأقول نقل تقبل أساسنا ترد قبل لك ليكو إلا قروش نحاول كله كمان دي بكله إنه وسخنا ديبا أقل مدرسة سدي اللي قبل حاجاتنا وجد قبل لك ليكو
10: إلا قروسي تقبلني
9: قبب لك لما قاعد يقبب
10: كلازم حق وتبري لك هاني من جيب كود اقله
9: من جيب ناكي نايكم ما قبل لك ذحكي اذا بيتك قروش قلت هبيت قروش
10: الا لا ورقت لم دي بان دي كون الا قروش قروش يحي بكاتا سقاد من صرتيت ولا شيء برا اقول لك بقى يتقبلني لا من صرتيت
9: ما
11: الا كنت تبولت انا حكم سمع عليكم
10: اصلا نايسه معكينا من صرتيت ولا شيء ولا شيء من زرايك السني وراقدي بنو دايله قروش بالهلا
9: ممكن هي ولا شيء مستقبلك السنين انبر منظرت لك ليه
11: كلكم سنن ليكم انتم هينكم فتوني وكم تحسبوا ليه بلا ما حداكم فهمكم
10: ابوك بس كروسي فتيكي اللي جاي سنه سامعتي ليكي
9: انت اللي فتي انت
11: يباي يماي
10: ها
11: انا كلكم كن فتونا امر امينا اذنيتي كم تحسنا تشغلي وقت حسب ليك ابوي هيني نادي من يتشي الحسب هلا
10: منصورة أنا حبقيتك كرؤس الفهم قليا يلا لنا يتحرر ليكي من أنا أبوكي
11: يما أنا كلكم كن فطونة أمر لكن الأولوية كان رأي أزين الأولوية كي دراستا وقل دراسات لقبهن أكتبات تابلت وقل مهرة لقب حاجات مواد قليل الحيس
10: ولا ذهب هني
11: يما أنا حقياكات نشي ليكوني لكن كما يبالي بيليا تلا وقت لكل جنيدة ظروفنا يسمح قلناني أتقلنا مدرسة جنيدة الحيث يما
9: ها سمعيها ليش حدثت أنا ينودي أقلق قبله اللي يكون لكن أولوية دراسة ثبتها كل سدايتنا دي دراسة نودية وسيفة دي من أدلال أقلق قبله اللي يكون ما قبل لك هانكي
10: أبعيها أنا بس إلا هجيك مقبلة في المتايا عالكم أزا هي كمان من صورتي تلت بلال ليت وانت تلت بلال ليكا بس أولويت لدراستنا ده أفهمني يا بعيال انتي ما من صورتي تعفهمني من بيتي
11: عفو لله
9: أنا عفو لله أصلا نايف همتك
11: كلكم قل سنيت جتت بأسكم عالكم أمر لا فرق لكن سنيت دولة وسنيت ديماتا أنا هيني اندى حفظكو اندى كدومكو فاكم قل فديكم
10: إن شاء الله عمرت أولها بك من
11: بيتي عفوني
10: أفهمكم من بيتي عفو لله يا رب عمرت لها بك إن شاء الله
9: العفو
10: لله مطول لهبك وعافية إن شاء الله
9: اشتفى ذلك

0: جخا تعرف يا لخلقن تقع زخون خا حلفت له خامش
1: وا كونري نغاتو كمان طراي صراحه تبنبر انا بقول نخا لخو تقع خونا كاي زبلني مالتي سي نخلات نات تقع خونا ناي خبل لي
0: صبق انبر
1: حجي كمان كيد خونا غري
2: انت تبلو
1: كونتروباند قدن صراحه كم درنا سكنو غري مالتي
0: او نو مستيرنا بلناكا نسو حلاف منغست سلا زخونا كاسرنا هوني خلي
1: كونريل كاسرني
0: هو اسرنا
1: اتم زبازاي تسكفو مالتي سي كونريل كون عي قرابي ايكوي نعيكو حوي ايكوي
0: السوم بتعمي زفوتوكا اتم حلوتوم بزي زخونا تصقم كوتو خاري ايو مالو كن كما يقربكم
1: سباي يقول حاتنا ايكوي نعي
2: واو
1: حجه اديس ابا سدي دوالو قصالينا وز مالالس نيره بخمس غا ركبنا ازي صبق نير بقى نعيكا بتعمي زفوتوني كل غزي غمان مسحقاني غايز بلني
2: مسحقاني زلكا ما غتسحقيت وعكا
1: نو ولا خلي كمان عللينا
0: انت
1: كمزي افيلم تاع تزر اخو وقله كل يزعلو بتزعلو ميلا قيلو نزن ونبديتات وديوني بلاكالو قال اي اذا بغلطيت كم شالله شقط بزي كم ديرك او قال بلكا ترغرغرغرغرغ تبلا بغلطيت كم تكواس السغمان اني علامي ديو نو نا بلبي انت ما خصوكمي
0: اب قدي حزبن ودبن انت يافلوت لك
1: ودب ودبيلكا
0: زوم تغادلتي
1: تغادلتي زوم برخه غلزلو
0: ونسو
1: وريدنا انت هين فلتم حنا انت
0: اب قدي حزبغه
1: قدي حزبرا سبيتي يالله امزي قصر حزبيا معبايكا خسرحي مالتي سي شمنت خبصهم حسبي
2: شمنت
0: لحن لحن اب قدي هاجرك
1: هاجر ده انت تبي تقدم بلولنا انا غاي تبي تقدم نبل تيما خا حلفنا من تخن فلتينا
0: ها نسراغ انت يتحسب
1: بولكاي
0: هو بولك خا
1: تيما نحسبين انت ما ندري سي رمزي نحن بحجي خان حسبلو
0: نحن صبو قسيل كات حسبلو بزخون نخير حال حال خبلكم
1: حجز انا بامزي خا ازل امو انت قسيل خا حسبلو حجو خفي لنا بر اصبح بينا بتعب هاجر نعللو انت سلعوي
0: ماشي موازاتات كاي منوني
1: نايبل بي زندموز داب سلام غزاني بصحمبر
2: نو نو نو نو لو معلتنا تيك بجاي
1: كوم ابلني
2: اجيبو هذا لو معلت يتك هاتبا
1: تطعني هذا زاري بكا نعم نايت راي قسني لنا انا مس
0: نغيت راي معلقو ما نراو قيدو نغيت

وطوقاتكم من الفضاء الأريتري يعني أحييكم ونقدم إليكم نشرة أخبار الظهيرة. وفي البدء نستهلها بأهم وأبرز العناوين. وفد إريتري رفيع المستوى يبحث مع وزير التجارة السعودي تعزيز التعاون بين البلدين. افتتاح برامج الاحتفال باليوبيل الذهبي لتأسيس مدرسة الثورة رسميا اليوم.

افتتاح فعاليات الذكرى الخمسين لتأسيس مدرسة الثورة رسمياً على مستوى أقليم عام السبعة بمديرية أصمار. ألمانيا وأمريكا تتجهان لتعزيز القدرات الإنتاجية للصناعات الدفاعية. الجزائر ومالي تدفعان بعلاقاتهما نحو مرحلة جديدة. ترحيب بانضمام كندا إلى الاتحاد الأوروبي كأول عضو شريك. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. بحث وزير وفد إريتريا رفيع المستوى برئاسة مسؤول الشؤون الاقتصادية بالجبهة الشعبية السيد حقوس جبرهويته ووزير التجارة والصناعة السيد نصر الدين بخيت مع وزير التجارة السعودي الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، بحثا سبل تعزيز العلاقات والتعاون بين إريتريا والمملكة العربية السعودية. وجرى اللقاء في العاصمة السعودية الرياض وتركز بصورة خاصة على تطوير التعاون في مجالي التجارة والاستثمار وبحث الفرص الكفيلة بتوسيع الشراكة الاقتصادية بين البلدين. وكان الوفد الإريتري قد أجرى في 15 من سبتمبر الجاري مباحثات مع نائب وزير الخارجية السعودي للشؤون السياسية وليد الخريجي، كما عقد في 14 من سبتمبر لقاءات مماثلة مع عدد من كبار المسؤولين في وزارة الطاقة وشركة الزيت العربية السعودية أرامكو. وتناولت هذه اللقاءات عددا من القضايا والتطورات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب بحث مجالات التعاون وتعزيز العلاقات بين البلدين. بدأت اليوم 17 من سبتمبر على المستوى الوطني برامج الاحتفال باليوبيل الذهبي لتأسيس مدرسة الثورة بقاعة إدارة الإقليم الأوسط في أسمرة بمعرض فني ومادي تحت شعار الذكرى مجيدة دافع لبناء الوطن. وفي حفل الافتتاح الذي حضره مسؤولون رفيع المستوى من الحكومة والجبهة بمن فيهم الوزراء، قام وزير الخارجية السيد عثمان صالح بافتتاح المعرض الذي يضم اللوحات والرسومات والرسوم الكاريكاتورية والصور والمواد. المعرض الذي تم إعداده بالتعاون مع وزارة الإعلام يضم 260 من الرسومات التي توضح الحياة المتنوعة لمدرسة الثورة و25 لوحة مرسومة من قبل طلاب مدرسة الثورة كانت محفوظة في المتحف الوطني و25 رسما كاريكاتوريا و9 لوحات جديدة بالإضافة إلى 7 جداول تعرض معلومات إحصائية عن مدرسة الثورة وخريطتين ومواد متنوعة. رئيس لجنة التوثيق والإعلام للاحتفالات باليوبيل الذهبي لتأسيس مدرسة الثورة السيد تمبوس أسمرلاش صرح لوكالة الأنباء الإريترية قائلا بأن هذا المعرض الفني والمادي سيظل مفتوحا للجمهور حتى 25 من سبتمبر. الاحتفالات باليوبيل الذهبي لتأسيس مدرسة الثورة التي تقام في الداخل والخارج تشمل حفلات موسيقية وندوات ومسابقات رياضية بالإضافة إلى سيمينارات ومؤتمرات وستستمر حتى 20 من سبتمبر. يذكر أن مدرسة الثورة تأسست عام 1976 في منطقة الساحل خلال فترة الكفاح المسلح. بدأت فعاليات الذكرى الخمسين لتأسيس مدرسة الثورة على مستوى أقليم عنسبة تحت شعار ذكرى مجيدة دافع لبناء الوطن في 16 من سبتمبر في بلدة أسندة بمديرية أصمات بصورة بهيجة. ففي الحفل الذي فتحه وزير الحكومات المحلية السفير عبد الله موسى، أضاء الشباب النموذجيون الذين تخرجوا من مدرسة الثورة ويشغلون مناصب رفيعة في الوقت الحالي الشعلة التي تم إعدادها بمناسبة هذه الاحتفالية. وفي كلمته أوضح ممثل مدير مديرية أصمات الأستاذ إبراهيم محمود أن مدرسة الثورة قدمت مساهمات كبيرة في نقل وترسيخ المعرفة الأكاديمية وحب الوطن والشعب وكذلك القيم الإريترية للمواطنين الذين فروا من قمع العدو من جميع أنحاء البلاد. من جانبه أوضح مسؤول مؤسسات التعليم في مديرية أصمات الأستاذ إبراهيم أكد أنه اعتبارا من عام 1981 بدأت 4 مدارس للثورة في جاني وإمبلداي وإمبيرت وأصمات ب 273 طالبا منهم 38 طالبة، وأشار إلى أن عدد المدارس قد وصل الآن إلى 57 مدرسة وأن نسبة مشاركة الإناث بلغت 41.5% من حوالي 10,000 طالب. كما أوضح مدير عام قسم الإدارة والمالية بإقليم عنسبة العقيد كبرومنر أيو أن تأسيس مدرسة الثورة هو مثال حي على أولوية الجبهة الشعبية للتعليم والوعي تحت أي ظرف من الظروف. هذا وقد تم إثراء فعاليات الذكرى بكرنفالات المواطنين وعروض لفرقة الورود الحمراء وفنانين آخرين وعروض فنية أخرى تعكس هذه المناسبة. قام قسم التعليم بإقليم شمال البحر الأحمر بتحفيز 63 من قدام المعلمين وعضوات مدرسة الثورة ومديرات المدارس والمشرفات من جميع أنحاء الأقليم،
وفي المراسم التي أقيمت في كندا في 15 سبتمبر بحضور وزيرة التعليم الدكتورة حليمة محمد وحاكمة إقليم شمال البحر الأحمر السيدة أسمرة أبرهة، ألقى مسؤول قسم التعليم بإقليم شمال البحر الأحمر الأستاذ رشيد محمد عثمان كلمة أوضح فيها أنه في السنوات الماضية للاستغلال ونتيجة للاستثمار الضخم في قطاع التعليم بالإقليم ارتفع عدد المدارس من 28 إلى 826 مدرسة، وبناء على ذلك ارتفع عدد الطلاب من حوالي 9000 إلى أكثر من 97000 طالب، وزاد عدد المعلمين من 150 إلى 3900 معلم. وأبرز دور المعلمات في عملية التعليم والتعلم وتربية الأجيال الحديثة، وأضاف الأستاذ رشيد أنه على الرغم من قلة عدد المكرمين فإن بدء برنامج التحفيز يعتبر إيجابيا، وأوضح أن تعزيز التطور المهني الشامل للمعلمات هو من أولويات برامج وزارة التعليم. من جانبها قالت حاكمة إقليم شمال البحر الأحمر السيدة أسمرة أبرهة أن تزامن برنامج التحفيز مع الذكرى 50 لتأسيس مدرسة الثورة يجعله احتفالا مزدوجا، ودعت إلى دفع عجلة تمكين المرأة في جميع القطاعات. وقالت وزيرة التعليم الدكتورة حليمة محمد أنه يتم العمل بجدية لتعزيز منافسة ومشاركة الإناث في قطاع التعليم، وأنه تم تحقيق نجاحات ملموسة، موضحة أن تحفيز الطلاب المتميزين والمعلمين المتميزين هو أمر محفز للمعنويات ويتم العمل فيه بشكل منهجي. وفي الختام تم توزيع جوائز نقدية وميداليات وشهادات تقديرية على المعلمات المتميزات. تخرج في 16 سبتمبر 37 عضوا من الجمعية الوطنية للمكفوفين بعد إكمالهم دورة تدريبية استمرت شهرين في العاصمة أسمرة وتناولت تكنولوجيا الحاسوب وتحرير الصوت بمشاركة أعضاء قادمون من مختلف أقاليم البلاد. أوضح مسؤول قسم التدريب المهني بالجمعية الوطنية للمكفوفين السيد كبروم كبرآب في كلمة ألقاها خلال المناسبة أن التدريب يأتي في إطار البرامج التي تنفذها الجمعية لتطوير القدرات المهنية لأعضائها، مشيرا إلى أهميته في دعم المتدربين وتمكينهم من أداء أنشطتهم اليومية بصورة أفضل. من جانبه أوضح مسؤول العلوم والتكنولوجيا بالجمعية السيد إسياس تسهو أن المكفوفين بمساعدة التكنولوجيا يعملون في عدد من المؤسسات والمكاتب الحكومية ويؤدون مهاما تحظى بالتقدير، كما أعرب عن شكره لمكتب قائد هيئة الأركان العامة بوزارة الدفاع على إسهامه في إنجاح التدريب. وفي كلمة ختامية أشار المدير العام لقسم تنمية الموارد البشرية بوزارة التعليم السيد بيتروس هايل مريم إلى أن التدريب يأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة للمواطنين ذوي الإعاقة، مؤكدا أن تأهيل المكفوفين وتطوير قدراتهم يسهم في تعزيز مشاركتهم وأدائهم في مجالات العمل التي ينخرطون فيها، كما قدم الشكر إلى وزارة الدفاع على الدعم الذي تقدمه في هذا المجال. مشاهدنا الفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية، فاصل قصير ونوفيكم بالأخبار العالمية. ابقوا معنا. مرحبا بكم على الصعيد العالمي. وقعت ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية خطاب نووي يهدف إلى تعميق التعاون بين الصناعات الدفاعية في البلدين، في خطوة تأتي في وقت تسعى فيه برلين وواشنطن إلى تعزيز القدرات الإنتاجية الدفاعية في ظل تراجع مخزونات الأسلحة وارتفاع متطلبات الأمن في أوروبا. ووقع الاتفاق وزير الدفاع الألماني بوليس بيستوريوس ووزير الدفاع الأمريكي بيت هيكسيث خلال اجتماع في واشنطن وفقا لما أوردته وكالة رويترز. وقال فيستوريوس للصحفيين أن الجانبين أجريا محادثات جيدة، مشيرا إلى أن التفاصيل المتعلقة بالتعاون الدفاعي إلى جانب خطط ألمانيا لشراء صواريخ توماهوك الأمريكية لا تزال بحاجة إلى المزيد من التحديد. وأكد الوزير الألماني أن برلين وواشنطن تتفقان في تقييم المخاوف الأمنية في أوروبا، مضيفا أن المسؤولين الأمريكيين يدركون ويقدرون جهود ألمانيا المتسارعة لزيادة الإنفاق الدفاعي وتعزيز قواتها المسلحة. وصل رئيس الوزراء الجزائري سيف قريب إلى باماكو في زيارة تهدف إلى تعزيز التقارب بين الجزائر ومالي بعد أكثر من عام من التوترات الدبلوماسية بين البلدين المتجاورين في منطقة الساحل. واستقبل رئيس الانتقالية الجنرال أسيمي غويتا رئيس الحكومة الجزائرية الذي سيجري أيضا محادثات مع نظيره الجنرال عبد الله مايغا بحسب السلطات المالية. وتأتي هذه الزيارة بعد 3 أسابيع على الزيارة التي أجراها مايغا إلى العاصمة الجزائرية في 24 أغسطس تلبية لدعوى من قريب. واستقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون رئيس الوزراء المالي الذي نقل إليه رسالة من غويتا، وعقد رئيس الوزراء حينها جلسات عمل مخصصة لتعزيز التعاون الثنائي.
اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين أن تصبح كندا التي تسعى لتعزيز تقاربها مع أوروبا أول عضو شريك في الاتحاد الأوروبي، وذلك خلال كلمة ألقتها أمام البرلمان الأوروبي بحضور رئيس الوزراء الكندي مارك كارني. وقالت فون دير لاين لمارك كارني الذي دعي إلى ستراسبورغ لحضور خطابها السنوي حول حالة الاتحاد رغبة الاتحاد الأوروبي الارتقاء بالعلاقات مع كندا إلى أعلى مستوى ممكن. وتسعى كندا التي تخوض حربا تجارية مع الولايات المتحدة برئاسة دونالد ترامب إلى إيجاد شركاء جدد. وفي المقابل تسعى أوروبا التي تشهد علاقاتها مع واشنطن توترا ممثلا إلى حشد الدعم لاستراتيجيتها الرامية إلى إحداث توازن مع القوتين العظميتين الصين والولايات المتحدة. أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية فرض قيود جديدة على منح التأشيرات للمواطنين من جنوب أفريقيا، بعدما انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرارا سياسات العدالة العرقية التي تعتمدها البلاد منذ نهاية نظام الفصل العنصري. وكان ترامب انتقد مرارا سياسات حكومة جنوب أفريقيا فيما يخص إصلاح ملكية الأراضي ومعالجة الإرث الاقتصادي والاجتماعي لنظام الفصل العنصري السابق، علما أنها تهدف إلى معالجة التفاوتات الكبيرة التي لا تزال قائمة بعد 30 عاما على انتهاء حكم الأقلية البيضاء. وفي العام 2025 وجه الرئيس الأمريكي انتقادات حادة إلى نظيره الجنوب أفريقي سيريل راماپوزا خلال اجتماع في المكتب البيضاوي على خلفية ما وصفه بأنه إبادة جماعية للبيض. وفرض رسوما جمركية مرتفعة على جنوب أفريقيا فيما قطع قمة مجموعة العشرين التي استضافتها جوهانسبرغ في ذلك العام. في نهاية نشر لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. وفد للاحتيار في على المستوى يبحث مع وزير التجارة السعودي تعزيز التعاون بين البلدين. افتتاح برامج الاحتفال باليوبيل الذهبي لتأسيس مدرسة الثورة رسميا اليوم. افتتاح فعاليات الذكرى 50 لتأسيس مدرسة الثورة رسميا على مستوى اقليم عن سبا بمديرية أصمات. ألمانيا وأمريكا تتجهان لتعزيز القدرات الإنتاجية للصناعات الدفاعية. الجزائر ومالي تدفعان بعلاقاتهما نحو مرحلة جديدة. ترحيب بانضمام كندا إلى الاتحاد الأوروبي كأول عضو شريك. إن شاء الله الفاضل بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.

0: إلنا كانت علامؤون بزحت وراء تقريبا من نزيز من كت تقريبا مزلو أمنو شكر عشان استخفليز قرب زلو غاي زوي زي زين خذ وراء تزي عشان استخفلت قفافيلو أربعة لو ببعوله بزبلكو تماتيك إيريا تفعلي مالتي سأز كله زير كحصي أخلي خاز قرب زلو أو زلو تقدس النت نايتهم سومي علينا ويستيك هولدرز نزي وراء تزي كأزوبن ريتهم كهون كهبتهم زمتون أبنوس وكف زقرب وراءات هك تخت أنت زكير زلو مرد الآن مسرعها كنت من تايت قام النتون كنت قمت تخيلي خام عليتي فلازي أقداس النتو عزي عبوبي نهجي ترح ليكواني أما تعاون كم زوالكو قاقو تسامي قزوة تحفاتل أتي لبوات عتنون أقداس أخواني من استرح الشام عليتي من استرح الشات رح ليكوانا أبريك زلو سباتون كم موكس تقلقي لهم بأكل ولا أنت زي ما تقول نتيجة حفاظ رهيبهم زلالي ونجر كوكسوه اليوم بعد عندك هم وكسن كم مرهم تحتاج لدخول مهلتي على ما زق برأي مالتي
1: زي وعلى زي كم تنايم جمر يا حجروا على نهر شو مثلا عتات مكيادو أبسل السيو ودارشات نهر كوسة سب كببزت المفاحلو تساتفوا لهم عزيو تبوس خان مدرخينيرو كاب كابتم عربت وراء تدمع تمرت و كيلاتات نبتناي تأمر بهريا وحرشة أخرى مرأي سخون عدتها كايدوم نيروم كاب تساتف تصعب النيرو يتهدما عزيز تبقى كم زنبرة ناي كوليجات تمهارو من السيات بعب يدما دك أنا سيوز تساتف ناي مثلا عتورة أو تمز قرب المدرخ من برو عزيز تبقى كتاب عزلو نمتزعون كتسألنت كلو زلو وعلى من برون ريتها توهمنا أم حدارا جزين أب مو حد عندما عزيز تبقى كم زنبرة زبريتها تكبسات في الطابلنا
2: وزرسي أموداتا أوهاتي منستر حرشان غزير إنياتات منستر زينان نزي أبسلست أدراجات هاكوسي زكاية زنبرة وعلا أملا هاقرن وطاقن مبتح نزقبر وأبركتو تمسكن
1: نغل ما أوهاتي زوال عود نخون توفيا مسترحو كلهم تساتفتي مشارخت أكلات منستر حرشا بعبي دمان منستر زينا أزي سفيح سوهنا شفنا بزينا بتلبجين بريديو كمون بغازيتا هيوم ناب أوشت ناب دكان زر كابوزي قتات بزق بأس لازب صحوه كمسكنا ميفتو
2: حدا كاب عبيت عوتات نيتو على كوينو التمزقبه تستطافنات من إسياد تمارا مرتي بحفشا تستطافنات من إسياد دك انستيو دما بفلايو إزي دما نغاد سألنات حرشاو مرمر أبها قرنا نزلو عقور ناي مرمر عقمن زرقا قتيو